0: وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان، واتهم دجل الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
1: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين، بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباجي اتفق معنا، الكلام حق المنامة اتفق معنا، الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا

0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنقل طوباية قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين، وأضاف في هذا الخصوص:
1: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة الدعم السريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عطبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورميه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة، قال لراديو وتبنك أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر، وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة عطبرة في الشروع في إطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة عطبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين، وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل، قال لراديو دبنغ أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: إن راتب المعلم في هذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حميتي، ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس، تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع، ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين.

0: عقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية، ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا:
1: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا:
2: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة بتحصل لصالح منه.
0: وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقهام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنحاء الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب، ولا مقتنع بالحريات، ولا مقتنع بالثورة، ولا مقتنع بالحكم المدني. مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر 1 وحتى نهاية شهر 5 بزيادة بلغت 21% خلال شهر 1. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوكلي والدلن ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء. وأضاف:
4: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تجي تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسه كله. باختصار أنا داير أقول القرارات الجديدة ما مستهدف السودانيين، يعني الهدف ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينكي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنين في المركز. وقال في حديث لراديو دافنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر كثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جلغ غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
2: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف أنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
1: برضو يا حسين عايزين توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
2: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد انه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات اخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد انه انا اعمل اكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في اعمال الترميم والصيانة متسارعة. انا برضو كنت قلقان، ليه يعني انتم مستعجلين؟ اصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
1: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
2: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعة أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعدت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين. يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني وغيره. يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
2: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين ومصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفه، ومنطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره, وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا, إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو, أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا. ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني, وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي, خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري, وتقبلوا تحيات الفريق العامل, وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله, والسلام عليكم ورحمة الله.
0: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يروى.
3: أنت يا صالح بتحلم كيف؟ بظروف زي دي, حرب زي دي, داير تعمل لنا فوق دور التعليم وقراءة, انت بتتكلم بعد شنو
4: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا, نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه, وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
3: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي, الكلام ده ما بيبقى يا اخي, ما بيبقى. سؤال, وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
4: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي, رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا, ايوه الديوان حقنا واسع جدا, وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه, وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
3: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا, نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
4: لا يا اخي, برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله, حنفرش لهم فرشات تحت الشجر الضل كبير, واصلا زمن الدراسه فتره صباحيه.
3: يا ابو الفكر, والكتب حتجيبها من وين؟
4: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب, والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه, وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
3: والله ضحكتني والله العظيم جدا, ما قصرتوا وما خليتوا حاجه. بس
4: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا, وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
3: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
4: اسمعني يا اخي, العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه, ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر, وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
3: يا أخوي, أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
4: في المسايات يا أخي, نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض, وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب, وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
3: والله يسمح لي أقول لك, أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار. فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم, وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
4: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده, ونقول يا لطيف
3: أنا اللي حدق الجرس.
5: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات
6: صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
8: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
7: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
8: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل كفترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في نهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بيكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنة توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن، حتى المجاور يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفكي بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفكي سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
7: والالتهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
8: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى إذا تتجرحوا.
7: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في لسه وكده.
8: أيوة بالضبط.
7: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
8: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
7: نعم.
8: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
7: نعم.
8: الاثنين التدخين والتنباك دل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللسة بتلتهب، اللسة بعد ما اللسة دي هي وظيفتها الاساسية انها تمسك السن كانت تخلص نقاها في محله. لسه بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباط سنة طويلة وعلى اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد ما يتسوق يقوم يبدأ السنة بتنزف، لسه تنزف بعد شوية يقوم يلقى السنة بتتخفل. بعد ما تخلق السنة ممكن يفقيدها تماما، يعني السنة ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه لسه تضررت من التدخين ومن التنباط ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
7: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
8: طيب التنباك ده غير من تأثيره على اللثة، بس هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو في أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحيد أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
7: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
8: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
7: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
8: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقولها إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزف أسنان تتحرك،
7: إنه الناس تتجنب
8: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
7: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو يعني؟
8: هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
7: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو
8: يعني؟ بانه يحاول يستعمل طيب الفرشه، يعني حتى الفرشه يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا
7: بها، او المضمضه مثلا الطبيعيه،
8: او المضمضه بمويه الملح الدافيه.
7: كويس. طيب كلمه اخيره ونصيحتك شنو؟
8: اول حاجه الاسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجه مهمه، عشان حياتهم تنظيف الاسنان بالفرشه وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة وحتى تستعمل المسواك برضو، المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر، لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقولها منه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
7: والمساويك كيف؟ المساويك العادية؟
8: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزر ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زي ينظف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
7: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 19 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني، استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاء بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: الآن ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل لأخوك صغير كما تنازل لي؟ ما تلقاصر لي؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الإشارات؟ ما تدروا؟ القرض وينو؟ القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدق اللي طوالي تدخل سكاكنكم فوق وتغزوا فوق ديغزوا ويشرطوا ديغزوا ويشرط.
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ساند الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباجي اتفق معنا الكلام حق المنامة، اتفق معنا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة الدعم السريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عطبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورمه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة، قال لراديو دبنجا أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع

0: للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر، وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع بإطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
1: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة عطبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين، وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قذفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة قال لراديو دبنغ أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس لأربع سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص
2: إن راتب المعلم في هذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
1: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حميتي، ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص
3: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
1: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا
4: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
1: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو

0: بابانجا.
1: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة بتحصل لصالح منه.
0: وفي سياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقهام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنهاء الحرب، وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب، ولا مقتنع بالحريات، ولا مقتنع بالثورة، ولا مقتنع بالحكم المدني. مشاركته في أي مؤتمر، ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة من النيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر 5، بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوكلي والدلنج ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء، وأضاف:
3: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تجي تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسه كله. باختصار أنا داير أقول القرارات الجديدة ما مستهدف السودانيين، يعني الهدف ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينجي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنيم في المركز. وقال في حديث لراديو دافنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر يونيو 2026. في الجولة دي أعدنا لكم المواد التالية: ترقب حذر لانطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني.
1: الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي وتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين وتأجل برضو.
2: المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش،
5: وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني.
4: السلطات الأمنية في عبرة تواصل اعتقال المهندس أيوب عربي.
6: في آخر تنكر هائم في الفاسر، تنكر منظمة تباشير بتوزع المويه.
4: قوانين لجوء جديدة في هولندا ومخاوف وسط اللاجئين.
7: السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر.
4: احتياجات مطلبية للمعلمين في عدد من الولايات.
8: أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد، إنه يا إما يطالب بحقوقه أو يترك المهنة.
9: إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقيف وقفة جسورة من أجل الحقوق.
4: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
10: دبنجة، أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. تترقب الأوساط السياسية السودانية ببالغ الحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني والمقرر عقده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الثالث من هذا الشهر برعاية اللجنة الخماسية، وسط مؤشرات قوية على إمكانية تعثره نتيجة الخلافات الحادة حول نسب التمثيل واختيار الأطراف المشاركة، وهو ما عكسه تباين مواقف القوى السياسية حيال هذا اللقاء المرتقب. تحدث راديو دبنجة إلى ثلاثة من المهتمين. نبدأ بالمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي.
5: حسب تقييمي هذا الاجتماع لا يصادف توافق مسبق بين الدول الصديقة للسودان، وللأسف الدول الصديقة والرعية للميليشيا. هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة يعني. ويبدو أن الدولة الراعية للميليشيا كانت تعول على انهيار وضعضعة في داخل السودان بسبب أحوال أمنية، وربما بسبب اجتياح بعض المناطق، وربما بسبب التهديد القادم من إثيوبيا، وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني يفرض أجندتها، ولكنها لم تجده، وبذلك ستعتبر أن هذا الموسم فاشل بالنسبة لها. وعليه ما يأتي من جانب صمود أو غيرها من تبرير عدم الحوار أو عدم الذهاب له ليس بالضرورة أن يكون مطابق للواقع. سيتحدثون عن افتراضات وأن هنالك اتفاق وأن هنالك محاولة لإغراق الآلية وسيتحدثون عن أشياء كثيرة، لكن الخلاصة أن الرياح لم تأتي بما تشتهيه الدولة الراعية للميليشيا والتي هم يمثلونها ويدافعون عن الميليشيا، وسيبررون لهذا الأمر. أنا أعتقد المستقبل سيكون للحوار داخل السودان بمن حضر.
4: وتحدث لنا ضمن هذا الملف السيد كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي.
2: يجيء التصريح، تصريح المؤتمر الشعبي برفض المشاركة في أي مؤتمر، أي مؤتمر يشارك فيه المؤتمر الوطني أو جهات المؤتمر الوطني، وده كلام يعني سياسي مسبب ومعني ومرتبط بالأزمة السياسية طيلة ما يقارب عن 37 ولا 38 سنة. المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش، غير مقتنع بها، وبيعتبر الحصل من إطاحة بحكم البشير خيانة للعسكر، وغير آبه ومكترس للثورة التي مش أسقطت المؤتمر الوطني، ثورة جاءت بشعارات جديدة وجاءت بتصور جديد لحكم السودان، جاءت بالنظام الفيدرالي، كل القبائل كل الأقاليم اشتغلت في التغيير، وحتى الآن لا يستطيع كائن من كان أن يحكم السودان عبر حزب واحد وببرنامج واحد شمولي استبدادي مركزي، لا يستطيع. الآن الشعوب السودانية كلها اتحدت في التغيير ما عدا المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني يسعى عبر هذه الحرب أن يعيد نفسه، ليس بالديمقراطية ولا بالانتخابات، عبر هذه الحرب. ولذلك من المنطق السياسي والعقل السياسي أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر. مؤتمر وطني عبر سنين خلق واجهات، خلق أزيال سياسية تنادي بخطابه، ديل مرفوضين، ديل أسوأ من المؤتمر الوطني. ولذلك المنطق والعقل والرشد بيقول هي خارج المعادلة السياسية في المؤتمر التحضيري والمؤتمر الأساسي، المؤتمر السياسي الأساسي. لذلك المؤتمر الشعبي يعلم بأنه جهات إقليمية تسعى إلى إعادة سلطة العسكر عبر واجهات المؤتمر الوطني، جهات إقليمية رافضة للحكم المدني في السودان، رافضة للتحول الديمقراطي في السودان، رافضة للاستقرار في السودان، ديل دارين المؤتمر الوطني يحضر لتخريب العملية السياسية كلها. لذلك رفضنا المشاركة في أي مؤتمر الهدف الأساسي منه إعادة إنتاج الأزمة عبر مشاركة المؤتمر الوطني. حرب دي حرب عبثية تدميرية قتلت الآلاف من المواطنين ودمرت البنية الاقتصادية والبنية المدنية. طبيعي ومن المنطق أنه بعد الحرب السودان يشهد تطور دستوري وتطور سياسي. إحنا ماشيين في هذا الأمر مع قوة سياسية محترمة في الساحة السياسية معروفة. مشاركة الواجهات دي، مشاركة المؤتمر الوطني، يعني إحجام قوة كبيرة بوزن كبير عن الحضور للمؤتمر. المؤتمر بيصبح تمثيلية، احنا ما دارين مؤتمر تمثيلية، دارين مؤتمر حقيقي يعمل بريك ثرو في الأزمة. السلام عليكم ورحمة الله.
4: ونختتم الملف بحديث الأستاذ جعفر حسن الناطق باسم تحالف صمود.
1: نحن بنعتقد انه ايقاف الحرب زي ما الناس اتفقوا انه يتم على 3 مسارات: مسار انساني، مسار عسكري عسكري، تفاوض عسكري عسكري، ومسار سياسي. طيب الحصل انه وفقا لمخرجات بيان الرباعية الشهير في العام المنصرم تم الاتفاق على أسس من ضمنها التفاوض السياسي اللي هو سميناه الحوار السوداني السوداني بعملية سياسية مملوكة للسودانيين يتم تحت رعاية الخماسية، طيب اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية. نحن كنا قدمنا مقترح قبل فترة وتقبل إنها عشان نبدأ حوار سياسي ويكون مملوك للسودانيين وشامل لازم تتحدد فيه نقطة البداية. كنا بنعتقد إن نقطة البداية إنه هناك 3 وجهات: الوجهة الأولى دعم للقوات المسلحة، الوجهة الثانية دعم للدعم السريع، الوجهة الثالثة رفض الحرب. ويتم تشكيل لجنة من 3 وجهات دي. اللجنة دي تحدد القضايا، تتفق عليها وتتفق على الأطراف اللي بتكون في النقاش أو الحوار، وتتفق على المكان اللي بيتم فيه الحوار، وتتفق على دور المجتمع الإقليمي والدولي. الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي ويتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين ويتأجل برضو، والآن تم الإعلان عنها. ذات الأسماء متفق عليها من كل الأطراف ومحددة. اتفاجأنا بأنه في محاولة لإضافة أسماء خارج المتفق عليه وما بين ناس كتلة بورسودان وما بين الرافضين للحرب في صمود وآخرين وما بين ناس نيالة. فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، وده طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة دي بتحصل لصالح منه. طيب الحاجة الأهم إنه أخطرناه أول مبارح في اجتماع رسمي الخماسية وقالوا كلامكم صحيح وحنرد عليكم، وعلى حد الآن ما ردوا. إذا لم يتم الالتزام بما تم التوافق عليه قبل هذا الحوار ما بين بورسودان وما بيننا وما بين ناس نيالة، لن نسهف في هذا الاتجاه. شكرا.
4: منذ 2 شهر والمهندس أيوب عربي قيد الاعتقال بواسطة القوات الأمنية في مدينة عطبرة. حول ملابسات اعتقاله تحدث لراديو دبنجا الملازم أول محمد دورمي القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة.
6: تابعنا مؤخرا اعتقال الباشمهندس أيوب عربي مدير منظمة التباشير اللي هو كان آخر منظمة طلعت من الفاشر بتهمة التقوين، وإنسان الفاشر بعرف منظمة التباشير جيدا، ربما أكثر منظمة قدمت وآخر منظمة طلعت من الفاشر، وكانت بتقدم الخدمات في ظل عجز الحكومة وكل الجهات المسؤولة من الفاشر تقديم أبسط مقومات الحياة لإنسان الفاشر ومواطن الفاشر. ظل منظمة الطباشير برئاسة أيوب يقدم أبسط الخدمات لمدينة الفاشر، وأنا لما يبدو لي كان آخر في آخر تنكر هاين في الفاشر تنكر منظمة الطباشير بتوزع المويه، والزمان ده كان ربما كل مصادر المياه معطلة، التدوين هنا وهناك، مخاطرات ومجاهدات وتعب قدموا الباشمهندس أيوب من أجل إنسان الفاشر. وأنا بقول إنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر. لكن أنا بشوف إنه الحاجة اللي حصلت دي ربما يكون في حاجات شخصية من وراء جهات الاعتقال. لذلك أنا بتابع وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع في إطلاق السراح الباشمهندس أيوب. وأنا بقول إنه أيوب زول غني عن التعريف، يعني الوالي والشمال دارفور الأستاذ الحافظ بخيت بعرف أيوب تماما، وكل الجهات الأمنية اللي كانت موجودة في الفاجر بتعرف من هو أيوب يعني. لذلك أنا ما داير أتشرع في الحديث كثير، لكن أنا بقول إنه الناس تحاول تشرع في إنه تطلق سراح الباشمهندس في أقرب وقت ممكن. ولو سألت أقرب نازح من النازحين اللي فروا من قلت له أيوب منه، هيوريك أيوب منه يعني، وكان بيع ماشين وكان بيقدم شنو. فالزول ده غني عن التعريف، ولو في برنامج بتاع إنه تخوين يعني هنا من الناس اللي كنا بنشهد له وهنزلنا نشهد له إنه أيوب ما من الناس اللي بيخونوا الوطن.
4: تشهد الكثير من ولايات السودان مثل كسلة والخرطوم ومدني حركة إضرابات مطلوبية وسط المعلمين للمطالبة بتعديل الأجور وصرف المستحقات المتأخرة منذ عدة سنوات. في هذا الملف تحدث لنا أولا الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
11: الواقع اللي بيعيش المعلم الآن في كل الولايات هو واقع مزري. المرتبات ما بتصمد قدام أي بند من بنود الصرف. يعني لو أنت خليت المرتبات دي للمواصلات فقط ما بتغطي لك المواصلات، فبالتالي أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد إنه يا إما يطالب بحقوقه أو يترك المهنة. الواقع ده أسرع المعلمين في كل الولايات، بالتالي في حراك في ولاية الجزيرة، تم إعلان إضراب في ولاية الجزيرة، والآن المعلمين بنظموا في نفسهم للإضراب في ولاية الجزيرة، مما أجبر وزارة التربية والتعليم في ولاية الجزيرة إنها تؤجل العام الدراسي التعويضي كما أسمته ل 14 يونيو في محاولة لامتصاص غضب المعلمين والبحث عن وسيلة لأنهم كيف يتعاملوا مع هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين. بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتوائه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة، زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعناوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور وتحميلهم الصرف على التعليم. فدي مطالب واضحة للمعلمين. برضو من المطالب المهمة إنه الدولة ما تحاول تفرض على المعلمين أجسام هي ما بتعبر عنهم. المطالب دي إذا تمت مخاطبتها بنفتكر إنه هو ده الطريق الوحيد اللي ممكن يعيد العملية التعليمية في السودان إنها تستعيد عافيتها وتستمر العملية التعليمية في السودان. متوقف العملية التعليمية في ولايات دارفور وكردفان، تم فصل عدد كبير من المعلمين في ولايات دارفور وكردفان بحجج واهية، دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة. وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماماً جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
4: وتحدث لدبنجة كذلك الأستاذ سيد تومبا من لجنة المعلمين بكسلة.
9: إن الوضع الكارثي الذي يعيشه معلم ولاية كسلة لا يخفى على أحد، إذ لم يتغاضى مرتب إبريل هذا العام إلا بعد عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى حرمانه من منح العيد لأربع سنوات والبديل النقدي لأربع سنوات وبدل اللبس والبديل النقدي لأربع سنوات، إضافة لتعديل المرتب العام تعديل 2025 و2026، فأصبح المعلم يعاني من الحرمان والبؤس، فأصبح مخورا إذ لا يتجاوز مرتب الدرجة الأولى $40. إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقيفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق. وإن المكاسب العظيمة التي حققتها الطبقة العمالية لم تأتي إلا بتوحدهم وتلاحمهم. وفي الختام، إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا. شكرا جزيلا.
4: صادق مجلس الشيوخ الهولندي على تعديل قوانين اللجوء لتنسجم مع الموجهات الأوروبية، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف وسط اللاجئين من صعوبة الحصول على حق الإقامة ولما الشمل بموجب القوانين الجديدة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ الصادق عيسى المحامي والمتابع لقوانين اللجوء في هولندا.
7: اليوم أنا عاوز أتكلم عن موافقة مجلس الشيوخ في هولندا على قرارات المجلس الأوروبي لقضايا اللجوء والهجرة. طبعا في فرق بين المصطلحين، قضايا اللجوء وقضايا الهجرة. بالنسبة للقرارات الجديدة الخاصة باللجوء في هولندا، في نقطة مهمة للسودانيين لازم تكون واضحة بالنسبة لهم عشان ما يحصل أي إشكال لقدام. يعني أول حاجة، القرارات دي ما معناه أن السودانيين حتترفض طلباتهم تلقائيا. السودان لسه فيه حرب ونزاع مستمر في مناطق كثيرة ويعتبر دولة لجوء، والوضع الأمني والإنساني ما زال متدهور بشكل كبير، ودي معلومة كل السودانيين بيعرفوها، وده سبب مهم جدا ممكن يخلي الشخص يستحق الحماية الدولية إذا قدر، خد خطين تحت كلمة إذا قدر، يوضح ويثبت السلطات في هولندا إن رجوعه للسودان هيعرض لخطر حقيقي على حياته أو سلامته أو حريته أو كرامته. وده مهم جدا لأنه هنا المزلة شخصية، المزلة ما عندها علاقة بالدولة. يعني هاي معروف أن السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر، بدليل أنه لا زال السودان موجودين فيه مدنيين وساكنين. يعني الحاجة الثانية، الحكومة الهولندية دارت تسرع إجراءات اللجوء ذاتها بصورة أكبر من السابق. يعني كان زمان إجراءات اللجوء بطيئة جدا، الطلب قد استمر سنين يعني، والهدف المعلن هو تقليل فترات الانتظار الطويلة عشان الناس ما تقعد فترات طويلة ومصيرها معلق وما معروف شنو، فبيحسموا الأمر بسرعة. ده السبب الأساسي في تسريع إجراءات اللجوء. لكن ده ما معناه برضو إنه طالب اللجوء لازم يكون، ده معناه إنه طالب اللجوء لازم يكون جاهز من البداية بكل المستندات المطلوبة والمعلومات، لأنه دراسة الملف واتخاذ القرار ممكن تتم في فترة أقصر من قبل يعني، سواء كان القرار قبول أو رفض. يعني أنت لو عندك المستندات الكافية اللي بتثبت أنت منه، إذا كنت متزوج قسيمتك، إذا عندك أولاد تثبت أنه ديل أولادك، وكل المعلومات قدرت بشكل واضح لا لبس فيه أنه توضحها للمحقق اللي قدامك، ده بيسرع في إجراءات لجوءك سواء كان قبولا أو رفضا. التجديد الثاني حصل في موضوع لما الشمل، وده من أكثر النقاط اللي بتهم الأسرة السودانية، لأنه معظم الناس بيجي أو تجي وأولاده وزوجها بيكونوا في منطقة تانية وعاوز طبعا يضم أولاده، وده شيء فطري وطبيعي يعني. لكن الإجراءات الجديدة ممكن تخلي جلب الزوج أو الزوجة والأطفال أو بعض أفراد الأسرة أكثر تعقيد، مع زيادة في التدقيق على شنو؟ على المستندات وإثبات العلاقة الأسرية، بالإضافة لإحتمال وجود شروط إضافية، ودي بتتعلق بوجود الشخص هنا من دخل وسكن ومدتك الزمنية اللي قعدتها حسب نوع الغرامة والوضع القانوني للشخص. أنا بس النقطة الأخيرة دار أفرز بين حاجتين، في الغرامة ألف دي اللي بتحق لك تجيب أسرتك تقريبا، والغرامة بقى ودي تخلي يعني ما بحق لك، لكن في النهاية في شكوى رفعها بعض المتضررين اللاجئين إنه في تفرقة بين الغامة ألف وباء وده شيء ما مقبول، فطلع القرار إنه لغوا التفرقة دي. يعني سواء أنت تحصلت على الغامة A أو B بحق لك تجيب تلم شم أسرتك، ده واحد. اثنين، الشرط بتاع ما بجيبوا لك ابنك أو ابنتك إذا زادت عن 18 سنة، أعتقد الشرط ده تم إلغاؤه. يعني أنت ممكن تلم شمل ابنك أو ابنتك إذا عمره 18 سنة. المتغيرات، ومن المتغيرات المهمة برضو إنه الحصول على الإقامة الدائمة للاجئين هيبقى أصعب مقارنة بالفترات السابقة. الاتجاه الحالي هو الاعتماد بصورة أكبر على الإقامة المؤقتة،
3: يعني بركزوا في الإغامة المؤقتة أكثر من الإغامات الدائمة. والسلطات ليه السبب شنو؟ السلطات ممكن تراجع وضع الشخص من وقت لآخر للتأكد من استمرار حاجته للحماية. بمعنى آخر، إذا حصلت تغيرات كبيرة في بلده أو بلد الأصل وتحسنت الظروف الأمنية بشكل واضح في المستقبل، ممكن تتم إعادة تقييم بعض الملفات وفقا للقانون والإجراءات المعمول بها في البلد. لكن احنا المعني هنا من الكلام ده، المعني هنا البلد هو لنا يعني. أما الناس الحاصلين بالفعل على إقامة لجوء أو الملفات اللي بدت إجراءاتها قبل تطبيق القوانين الجديدة، ديل غالبا التأثير عليهم حيكون أقل من المتقدمين الجدد، لأنه طبعا زي ما هو معروف القاعدة الذهبية أنه القانون لا يتم تطبيقه بأسر رجع. لكن برضو لازم نعرف حاجة، أنه التفاصيل النهائية بتعتمد على كيفية تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية، لأنه أحيانا الفرق بين النص القانوني وطريقة التنفيذ على أرض الواقع بيكون كبير. يعني دي مرونة القانون، ومرات كثيرة بيتم إخضاع القانون، يعني بيطوعوا النص، يمكن يكون أكيد طبعا حيكون لصالح الدولة يعني. وبرضه مهم جدا إنه أي شخص عنده قضية لجوء يعتمد على المعلومات الرسمية، ولازم يستشير محامي أو جهة مختصة في شؤون اللجوء، لأنه كل ملف عنده ظروفه الخاصة، وما ممكن الحكم على جميع الحالات بنفس الطريقة. ده الكلام ده أنا أفتكر واضح يعني. أنت بالضرورة يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تجي تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب، والأمن على الإطلاق ما مستتب في كل ربع السودان. عشان كده بيكون في خطر حقيقي بسبب الحرب دي والعنف والاضطهاد، وعلى الإطلاق ما في إمكانية للرجوع في الوقت الراهن. يعني واضح تماما إنه السودانيين عندهم فرصة في اللجوء، وفرصة كبيرة جدا، بس المطلوب منهم إنه أي فرد قبل ما تقدم يستشير أصحاب الخبرة، يستشير محامين، عرض عليه القضية بتاعتك وهو ممكن يساعدك في صياغتها. يعني لأنه واضح تماما إنه في بعض الناس واحد بيجي يضيع قضيته بيده. فعموما أنا أشكر مجددا رادي دبنجا، وأتمنى أنه أكون يعني شرحت المتغيرات الجديدة ببساطة، يعني الناس كلها يعني تقدر تفهم الحصل شنو.
4: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزع مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. دنيا دبا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني، استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: الآن ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل لأخوك صغير كما تنازل له؟ ما تلقاصر له؟ ها؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الشغلات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح انفدق إلي طوالة تدخل سكاكينكو فوق وتغزو فوق ديغزو ويشرط وديغزو ويشرط؟
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباشي اتفق معنا، الكلام حق المنامة اتفق معنا، الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي ارتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة دعم سريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورمه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة قال لراديو دبنجا أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل

0: في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر، وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع بإطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
1: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة عطبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين، وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنجا أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص
2: إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
1: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقل وحميتي، ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص
3: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
1: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا
4: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
1: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها ملوحا بالمقاطعة.

0: وأضاف لراديو دبنغا.
1: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحقيقة بتحصل لصالح منه.
0: وفي سياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقحام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنهاء الحرب. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
2: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة من نيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر 5 بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلن ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة. وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء. وأضاف:
3: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن ياخذ بها اللجوء، اذا قدم صاد من الناس من نفس القضيه يمكن ياخذ رفض. عشان كده انا بقول انه الاشكال الشخصي بالنسبه للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السرديه. يعني انت ما ممكن تجي تقول انا مثلا هربت من الحته وقعدت مثلا شهرين في حته معينه او منطقه معينه وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي انت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلاً 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا داير أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينجي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنيين في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيلها في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
3: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان هدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثنى من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العامة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها الغضرت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعت الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا عن لجنة رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، رفع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدارجولة دي. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، براجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية دي هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي اتعملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة، إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع الصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الاداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدائرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جدا جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنجة الأعزاء يعني ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ أحمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: و بنوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
0: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب. مش العيب إنه أنا لما نتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر وعندها تفاصيل أخرى وعندها عقوبات أخرى. لكن لما تجي بالصورة أنا قلت هذه انتهاك، يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة. ومفترض أن احنا نقول له أنت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول أنه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الاجراءات او صعوبة الوصول الى العدالة؟
2: ابرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس امام الابلاغ دي هو الناس خايفة زي ما انا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصروا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بيدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 19 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: الآن ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل لا أخوك صغير كما تنازل ما تلقاصر له؟ ها؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الإشارات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدق اللي طواله تدخل سكاكنكم فوق وتغزوا فوق تغزوا ويشرط وتغزوا ويشرط؟
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباجي اتفق معانا الكلام حق المنامة اتفق معانا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة دعم سريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عطبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني لشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورمه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة قال لراديو دابنغ أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاجر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول إنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاجر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاجر. وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروق بإطلاق سراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة أدبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دابنغ بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة

0: المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغ أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس لأربع سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص:
1: إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقل وحميتي. ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس، تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تقصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث، قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع، ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية، ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنغا:
3: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية. وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنغا:
4: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحقيقة بتحصل لصالح منه.
0: وفي السياق، هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقحام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنهاء الحرب. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة

0: قمم النيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر خمسة بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلن ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء، وأضاف
1: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن ياخذ بها اللجوء، اذا قدم صاد من الناس من نفس القضيه يمكن ياخذ رفض. عشان كده انا بقول انه الاشكال الشخصي بالنسبه للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السرديه. يعني انت ما ممكن تجي تقول انا مثلا هربت من الحته وقعدت مثلا شهرين في حته معينه او منطقه معينه وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي انت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلاً 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينكي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة، نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنيم في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنيم بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر يونيو 2026. في الجولة دي أعدنا لكم المواد التالية: ترقب حذر لانطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني
3: الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي وتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين وتأجل برضو.
4: المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش،
5: وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني.
2: السلطات الأمنية في عبر تواصل اعتقال المهندس أيوب عربي.
6: في آخر تنكر هاين في الفاسر، تنكر منظمة التباشير بتوزع الموية.
2: قوانين لجوء جديدة في هولندا ومخاوف وسط اللاجئين.
1: السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر.
2: احتياجات مطلبية للمعلمين في عدد من الولايات.
7: أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد، إنه يا إما يطالب بحقوقه أو يترك المهنة.
8: إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقيفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق.
2: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
9: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. تترقب الأوساط السياسية السودانية ببالغ الحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني والمقرر عقده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 3 من هذا الشهر برعاية اللجنة الخماسية، وسط مؤشرات قوية على إمكانية تعثره نتيجة الخلافات الحادة حول نسب التمثيل واختيار الأطراف المشاركة، وهو ما عكسه تباين مواقف القوى السياسية حيال هذا اللقاء المرتقب. تحدث راديو دبنجا إلى 3 من المهتمين. نبدأ بالمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي.
5: حسب تقييمي هذا الاجتماع لا يصادف توافق مسبق بين الدول الصديقة للسودان، وللأسف الدول الصديقة والراعية للميليشيا. هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة يعني. ويبدو أن الدولة الراعية للميليشيا كانت تعول على انهيار وضعضعة في داخل السودان بسبب أحوال أمنية، وربما بسبب اجتياح بعض المناطق، وربما بسبب التهديد القادم من إثيوبيا، وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني يفرض أجندتها، ولكنها لم تجده، وبذلك ستعتبر أن هذا الموسم فاشل بالنسبة لها. وعليه ما يأتي من جانب صمود أو غيرها من تبرير عدم الحوار أو عدم الذهاب له ليس بالضرورة أن يكون مطابق للواقع. سيتحدثون عن افتراضات وأن هنالك اتفاق وأن هنالك محاولة لإغراق الآلية، وسيتحدثون عن أشياء كثيرة، لكن الخلاصة أن الرياح لم تأتي بما تشتهيه الدولة الراعية للميليشيا والتي هم يمثلونها ويدافعون عن الميليشيا، وسيبررون لهذا الأمر. أنا أعتقد المستقبل سيكون للحوار داخل السودان بمن حضر.
2: وتحدث لنا ضمن هذا الملف السيد كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي.
4: يجيء التصريح، تصريح المؤتمر الشعبي برفض المشاركة في أي مؤتمر يشارك فيه المؤتمر الوطني أو جهات المؤتمر الوطني، وده كلام يعني سياسي مسبب ومعني ومرتبط بالأزمة السياسية طيلة ما يقارب عن 37 ولا 38 سنة. المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش، غير مقتنع بها، وبيعتبر الحصل من إطاحة بحكم البشير خيانة، خيانة لعسكر للعسكر وغير آبه ومكترس للثورة التي مش أسقطت المؤتمر الوطني، ثورة جاءت بشعارات جديدة وجاءت بتصور جديد لحكم السودان، جاءت بالنظام الفيدرالي، كل القبائل كل الأقاليم اشتغلت في التغيير، وحتى الآن لا يستطيع كائن من كان أن يحكم السودان عبر حزب واحد وببرنامج واحد شمولي استبدادي مركزي، لا يستطيع. الآن الشعوب السودانية كلها اتحدت في التغيير ما عدا المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني يسعى عبر هذه الحرب أن يعيد نفسه، ليس بالديمقراطية ولا بالانتخابات، عبر هذه الحرب. ولذلك من المنطق السياسي والعقل السياسي أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر. مؤتمر وطني عبر سنين خلق واجهات، خلق أزيال سياسية تنادي بخطابه، ديل مرفوضين، ديل أسوأ من المؤتمر الوطني. ولذلك المنطق والعقل والرشد بيقول هي خارج المعادلة السياسية في المؤتمر التحضيري والمؤتمر الأساسي، المؤتمر السياسي الأساسي. لذلك المؤتمر الشعبي يعلم بأنه جهات إقليمية تسعى إلى إعادة سلطة العسكر عبر واجهات المؤتمر الوطني، جهات إقليمية رافضة للحكم المدني في السودان، رافضة للتحول الديمقراطي في السودان، رافضة للاستقرار في السودان. ديال دارين المؤتمر الوطني يحضر لتخريب العملية السياسية كلها. لذلك رفضنا المشاركة في أي مؤتمر الهدف الأساسي منه إعادة إنتاج الأزمة عبر مشاركة المؤتمر الوطني. حرب دي حرب عبثية تدميرية، قتلت الآلاف من المواطنين ودمرت البنية الاقتصادية والبنية المدنية. طبيعي ومن المنطق أنه بعد الحرب السودان يشهد تطور دستوري وتطور سياسي. إحنا ماشيين في هذا الأمر مع قوة سياسية محترمة في الساحة السياسية معروفة. مشاركة الواجهات دي، مشاركة المؤتمر الوطني، يعني إحجام قوة كبيرة بوزن كبير عن الحضور للمؤتمر. المؤتمر بيصبح تمثيلية، احنا ما دارين مؤتمر تمثيلية، دارين مؤتمر حقيقي يعمل بريك ثرو في الأزمة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ونختتم الملف بحديث الأستاذ جعفر حسن الناطق باسم تحالف صمود.
3: نحن بنعتقد انه إيقاف الحرب زي ما الناس اتفقوا انه يتم على 3 مسارات: مسار إنساني، مسار عسكري عسكري، تفاوض عسكري عسكري، ومسار سياسي. طيب الحصل انه وفقا لمخرجات بيان الرباعية الشهير في العام المنصرم تم الاتفاق على أسس من ضمنها التفاوض السياسي اللي هو سميناه الحوار السوداني السوداني، بعملية سياسية مملوكة للسودانيين يتم تحت رعاية الخماسية. طيب اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية. نحن كنا قدمنا مقترح قبل فترة وقبل إنها عشان نبدأ حوار سياسي ويكون مملوك للسودانيين وشامل لازم تتحدد فيه نقطة البداية. كنا بنعتقد إن نقطة البداية إن هناك 3 وجهات: الوجهة الأولى دعم للقوات المسلحة، الوجهة الثانية دعم للدعم السريع، الوجهة الثالثة رفض الحرب. ويتم تشكيل لجنة من 3 وجهات دي. اللجنة دي تحدد القضايا، تتفق عليها وتتفق على الأطراف اللي بتقوم في النقاش أو الحوار، وتتفق على المكان اللي بيتم فيه الحوار، وتتفق على دور المجتمع الإقليمي والدولي. الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي ويتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين ويتأجل برضو، والآن تم الإعلان عنها. ذات الأسماء متفق عليها من كل الأطراف ومحددة. اتفاجأنا بأنه في محاولة لإضافة أسماء خارج المتفق عليه وما بين ناس كتلة بورسودان وما بين الرافضين للحرب في صمود وآخرين وما بين ناس نيالة. فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة بتحصل لصالح منه. طيب الحاجة الأهم إنه أخطرناه أول مبارح في اجتماع رسمي الخماسية وقالوا كلامكم صحيح وحنرد عليكم، وعلى حد الآن ما ردوا. إذا لم يتم الالتزام بما تم التوافق عليه قبل هذا الحوار ما بين بورسودان وما بيننا وما بين ناس نيالة، لن نسهى في هذا الاتجاه. شكرا.
2: منذ شهرين والمهندس أيوب عربي قيد الاعتقال بواسطة القوات الأمنية في مدينة عطبرة. حول ملابسات اعتقاله تحدث لراديو دبنجا الملازم أول محمد دورمي القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة.
6: تابعنا مؤخرا اعتقال الباش مهندس أيوب عربي مدير منظمة التباشير اللي هو كان آخر منظمة طلعت من الفاشر بتهمة التقوين، وإنسان الفاشر بعرف منظمة التباشير جيدا، ربما أكثر منظمة قدمت وآخر منظمة طلعت من الفاشر، وكانت بتقدم الخدمات في ظل عجز الحكومة وكل الجهات المسؤولة من الفاشر تقديم أبسط مقومات الحياة لإنسان الفاشر ومواطن الفاشر. ظل منظمة التباشير برئاسة أيوب يقدم أبسط الخدمات لمدينة الفاشر، وأنا لما يبدو لي كان آخر في آخر تنكر هاين في الفاشر تنكر منظمة التباشير بتوزع المويه، والزمان ده كان ربما كل مصادر المياه معطلة، التدوين هنا وهناك، مخاطرات ومجاهدات وتعب قدموا الباش مهندس أيوب من أجل إنسان الفاشر. وأنا بقول إنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباش مهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر. لكن أنا بشوف إنه الحاجة اللي حصلت دي ربما يكون في حاجات شخصية من وراء جهات الاعتقال. لذلك أنا بتابع وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة عطبرة في الشروع في إطلاق السراح الباشمهندس أيوب. وأنا بقول إنه أيوب زول غني عن التعريف، يعني الوالي والي شمال دارفور الأستاذ الحافظ بخيت بعرف أيوب تماما، وكل الجهات الأمنية اللي كانت موجودة في الفاشر بتعرف من هو أيوب يعني. لذلك أنا ما دار أتشرع في الحديث كثير، لكن أنا بقول إنه الناس تحاول تشرع في إنه تطلق سراح الباشمهندس في أقرب وقت ممكن. ولو سألت أقرب نازح من النازحين اللي فروا منه قلت له أيوب منه، هيوريك أيوب منه يعني، وكان بيعمل شنو وكان بيقدم شنو. فالزول ده غني عن التعريف. ولو في برنامج بتاع إنه تخوين يعني، هنا من الناس اللي كنا بنشهد له وهنزل نشهد له إنه أيوب ما من الناس اللي بيخونوا الوطن.
2: تشهد الكثير من ولايات السودان مثل كسلة والخرطوم ومدني حركة إضرابات مطلوبية وسط المعلمين للمطالبة بتعديل الأجور وصرف المستحقات المتأخرة منذ عدة سنوات. في هذا الملف تحدث لنا أولا الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
10: الواقع بإيش المعلم الآن في كل الولايات هو واقع مزري. المرتبات ما بتصمد قدام أي بند من بنود الصرف، يعني لو أنت خليت المرتبات دي للمواصلات فقط ما بتغطي لك المواصلات. فبالتالي أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد إنه يا إما يطالب بحقوقه أو يترك المهنة. الواقع ده أسرع المعلمين في كل الولايات. بالتالي في حراك في ولاية الجزيرة، تم إعلان إضراب في ولاية الجزيرة، والآن المعلمين بنظموا في نفسهم للإضراب في ولاية الجزيرة، مما أجبر وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة إنها تؤجل العام الدراسي التعويضي كما أسمته ل14 يونيو، في محاولة لامتصاص غضب المعلمين والبحث عن وسيلة لأنهم كيف يتعاملوا مع هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين. بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواؤه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور وتحميلهم الصرف على التعليم. فدي مطالب واضحة للمعلمين. برضو من المطالب المهمة إنه الدولة ما تحاول تفرض على المعلمين أجسام هي ما بتعبر عنهم. المطالب دي إذا تمت مخاطبتها بنفتكر إنه هو ده الطريق الوحيد اللي ممكن يعيد للعملية التعليمية في السودان إنها تستعيد عافيتها وتستمر العملية التعليمية في السودان. متوقف العملية التعليمية في ولايات دارفور وكردفان، تم فصل عدد كبير من المعلمين في ولايات دارفور وكردفان بحجج واهية. دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة. وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
2: وتحدث لدبنجة كذلك الأستاذ سيد تومبا من لجنة المعلمين بكسلة:
8: إن الوضع الكارثي الذي يعيشه معلم ولاية كسلة لا يخفى على أحد، إذ لم يتغاضى مرتب إبريل هذا العام إلا بعد عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى حرمانه من منح العيد ل4 سنوات والبديل النقدي ل4 سنوات وبدل اللبس والبديل النقدي ل4 سنوات، إضافة لتعديل المرتب العام تعديل 2025 و2026، فأصبح المعلم يعاني من الحرمان والبؤس، فأصبح مخورا إذ لا يتجاوز مرتب الدرجة الأولى $40. إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق. وإن المكاسب العظيمة التي حققتها الطبقة العمالية لم تأتي إلا بتوحدهم وتلاحمهم. وفي الختام، إن راتب المعلم في هذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا. شكرا جزيلا.
2: صادق مجلس الشيوخ الهولندي على تعديل قوانين اللجوء لتنسجم مع الموجهات الأوروبية، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف وسط اللاجئين من صعوبة الحصول على حق الإقامة ولما الشمل بموجب القوانين الجديدة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ الصادق عيسى المحامي والمتابع لقوانين اللجوء في هولندا.
11: اليوم أنا عاوز أتكلم عن موافقة مجلس الشيوخ في هولندا على قرارات المجلس الأوروبي لقضايا اللجوء والهجرة. طبعا في فرق بين المصطلحين قضايا اللجوء وقضايا الهجرة. بالنسبة للقرارات الجديدة الخاصة باللجوء في هولندا، في نقطة مهمة للسودانيين لازم تكون واضحة بالنسبة لهم عشان ما يحصل أي إشكال لقدام. يعني أول حاجة، القرارات دي ما معناه أن السودانيين حتترفض طلباتهم تلقائيا. السودان لسه في حرب ونزاع مستمر في مناطق كثيرة، ويعتبر دولة لجوء، والوضع الأمني والإنساني ما زال متدهور بشكل كبير،
1: ودي معلومة كل السودانيين بيعرفوها، وده سبب مهم جدا ممكن يخلي الشخص يستحق الحماية الدولية إذا قدر، خد خطين تحت كلمة إذا قدر، يوضح ويثبت السلطات في هولندا إنه رجوعه للسودان هيعرضه لخطر حقيقي على حياته أو سلامته أو حريته أو كرامته. وده مهم جدا لأنه هنا المزرة شخصية، المزرة ما عندها علاقة بالدولة، يعني هاي معروف إن السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى إنك ممكن تتعرض لخطر، بدليل إنه لا زال السودان موجودين فيه ومدنيين وساكنين. يعني الحاجة الثانية، الحكومة الهولندية دارت سرع إجراءات اللجوء ذاتها بصورة أكبر من السابق، يعني كان زمان إجراءات اللجوء بطيئة جدا، الطلب قد استمر سنين يعني، والهدف المعلن هو تقليل فترات الانتظار الطويلة عشان الناس ما تقعد فترات طويلة ومصيرها معلق وما معروف شنو، فبيحسموا الأمر بسرعة. ده السبب الأساسي في تسريع إجراءات اللجوء. لكن ده ما معناه برضو إنه طالب اللجوء لازم يكون، ده معناه إنه طالب اللجوء لازم يكون جاهز من البداية بكل المستندات المطلوبة والمعلومات، لأنه دراسة الملف واتخاذ القرار ممكن تتم في فترة أقصر من ما قبل يعني، سواء كان القرار قبول أو رفض. يعني أنت لو عندك المستندات الكافية اللي بتثبت أنت منه، إذا كنت متزوج قسيمتك، إذا عندك أولاد تثبت إنه ديل أولادك، وكل المعلومات قدرت بشكل واضح لا لبس فيه إنه توضحها للمحقق اللي قدامك، ده بيسرع في إجراءات لجوءك سواء كان قبولا أو رفضا. التجديد الثاني حصل في موضوع لما الشمل، وده من أكثر النقاط اللي بتهم الأسرة السودانية، لأنه معظم الناس بيجي أو تجي وأولاده وزوجها بيكونوا في منطقة تانية وعاوز طبعا يضم أولاده، وده شيء فطري وطبيعي يعني. لكن الإجراءات الجديدة ممكن تخلي جلب الزوج أو الزوجة والأطفال أو بعض أفراد الأسرة أكثر تعقيد، مع زيادة في التدقيق على شنو؟ على المستندات وإثبات العلاقة الأسرية، بالإضافة لإحتمال وجود شروط إضافية ودي بتتعلق بوجود الشخص هنا من دخل وسكن ومدتك الزمنية اللي قعدتها حسب نوع الغرامة والوضع القانوني للشخص. أنا بس النقطة الأخيرة دي دار أفرز بين حاجتين، في الإغامة ألف دي اللي بتحق لك تجيب أسرتك تقريبا، والإغامة بقى ودي تخلي يعني ما بحق لك، لكن في النهاية في شكوى رفعها بعض المتضررين اللاجئين إنه في تفرقة بين الإقامة ألف وباء وده شيء ما مقبول، فطلع القرار إنه لغوا التفرقة دي، يعني سواء أنت تحصلت على الإقامة A أو B بحق لك تجيب تلم شم أسرتك، ده واحد. اثنين، الشرط بتاع ما بجيب لك ابنك أو ابنتك إذا زادت عن 18 سنة، أعتقد الشرط ده تم إلغاؤه، يعني أنت ممكن تلم شمل ابنك أو ابنتك إذا عمره 18 سنة. المتغيرات، ومن المتغيرات المهمة برضو إنه الحصول على الإقامة الدائمة للاجئين هيبقى أصعب مقارنة بالفترات السابقة. الاتجاه الحالي هو الاعتماد بصورة أكبر على الإقامة المؤقتة، يعني بركزوا في الإقامة المؤقتة أكثر من الإقامات الدائمة. والسلطات ليه سبب شنو؟ السلطات ممكن تراجع وضع الشخص من وقت لآخر للتأكد من استمرار حاجته للحماية. بمعنى آخر، إذا حصلت تغيرات كبيرة في بلده أو بلد الأصل وتحسنت الظروف الأمنية بشكل واضح في المستقبل، ممكن تتم إعادة تقييم بعض الملفات وفقا للقانون والإجراءات المعمول بها في البلد. لكن احنا المعني هنا من الكلام ده، المعني هنا البلد هولندا يعني. أما الناس الحاصلين بالفعل على إقامة لجوء أو الملفات اللي بدت إجراءاتها قبل تطبيق القوانين الجديدة، دي الغالب أن التأثير عليهم حيكون أقل من المتقدمين الجدد، لأنه طبعا زي ما هو معروف القاعدة الذهبية أنه القانون لا يتم تطبيقه بأسر رجع. لكن برضو لازم نعرف حاجة، أنه التفاصيل النهاية بتعتمد على كيفية تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية، لأنه أحيانا الفرق بين النص القانون وطريقة التنفيذ على أرض الواقع بيكون كبير، يعني دي مرونة القانون، ومرات كثيرة بيتم إخضاع القانون يعني بيطوع النص، يمكن يكون أكيد طبعا حكون لصالح الدولة يعني. وبرضو مهم جدا إنه أي شخص عنده قضية لجوء يعتمد على المعلومات الرسمية، ولازم يستشير محامي أو جهة مختصة في شؤون اللجوء، لأنه كل ملف عنده ظروفه الخاصة، وما ممكن الحكم على جميع الحالات بنفس الطريقة. ده الكلام ده أنا أفتكر واضح. يعني أنت بالضرورة يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها الوجوء. إذا قدم صاد من الناس بنفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تجي تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور. ده كلام ما منطقي لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار انا داير اقول القرارات الجديده ما مستهدف السودانيين. يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص, هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الاجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات اللي ممكن تتشاف سلبيه في مسارها لكن في جوهرها ممكن تكون ايجابيه, لانه انا باكد لكم تاني ان السودان دوله حرب والامن على الاطلاق ما مستتب في كل ربع السودان. عشان كده بيكون في خطر حقيقي بسبب الحرب دي والعنف والاضطهاد, وعلى الإطلاق ما في إمكانية للرجوع في الوقت الراهن. يعني واضح تماما إن السودانيين عندهم فرصة في اللجوء, فرصة كبيرة جدا. بس المطلوب منهم إنه أي فرد قبل ما تقدم يستشير أصحاب الخبرة, يستشير محامين, عرض عليه القضية بتاعتك وهو ممكن يساعدك في في في صياغتها. يعني لأنه واضح تماما إنه في بعض الناس واحد بيجي يضيع قضيته بيده. فعموما أنا أشكر مجددا رادي دبنجا وأتمنى إنه أكون يعني شرحت المتغيرات الجديدة ببساطة, يعني الناس كلها يعني تقدر تفهم الحصل شنو.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة كولا أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. دنيا دبا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل له أخوك صغير كما تنازل له؟ ما تلقاصر له؟ ها؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الشغلات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدق إلي طوالة تدخل سكاكنكم فوق وتغزوا فوق تغزوا ويشرط وتغزوا ويشرط.
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباجي اتفق معنا الكلام حق المنامة، اتفق معنا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا انتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة دعم سريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عطبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورميه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة قال لراديو دبنك أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول إنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر. وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع في إطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة عطبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من السابع

0: احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبر رئيس لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دافنغ أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس لأربع سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص
1: إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقل وحميتي. ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس، تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص
2: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دافنغا
3: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية. وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دابنغا
4: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحقيقة تحصل لصالح منه.
0: وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري. وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقحام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنهاء الحرب. وأضاف لراديو دافنغا في هذا الخصوص
5: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني. مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب

0: للمؤتمر.
1: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة من النيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر خمسة بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلم ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء، وأضاف
2: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن ياخذ بها اللجوء، اذا قدم صاد من الناس نفس القضيه يمكن ياخذ رفض. عشان كده انا بقول انه الاشكال الشخصي بالنسبه للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السرديه. يعني انت ما ممكن تجي تقول انا مثلا هربت من الحته وقعدت مثلا شهرين في حته معينه او منطقه معينه وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي انت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلاً 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات اللي ممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
1: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينجي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة، نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنين في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمره اللي بيعيشها الناس والازمه الاقتصاديه والانسانيه الطاحنه مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزاره الموارد البشريه والرعايه الاجتماعيه بقرار اعلنت فيه تشكيل لجنه فنيه لحصر العاملين بالحكومه الاتحاديه ودراسه اوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات للتقليص الوظائف واصلاح الخدمه المدنيه. طيب عشان تكون الصوره واضحه للناس، قرار الوزاره ده بتشكيل اللجنه صدر في 16 ابريل الماضي، لكن ما تم الاعلان عنه الا قبل يومين بشكل انه تم تسريبه يعني للاعلام في 16/17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنه اللي تم تشكيلها في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداول على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الاصلاح الاداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، انه اعلان هدف الحصر هو خفض العماله. فكيف يعني تم التوصل الى وجود طرح الوظيفي اصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطه ثانيه، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو الـ 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، رفع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاء الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم. في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين إلغاء الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر اننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الاولى انه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الاعمال دي عندها قاعدة ثابتة انه اذا وضعت الادارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر او الفصل فان هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بسموه يعني بسموه الحالة دي حالة بتاعت الاكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلاً هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء يعني ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبي.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع طروحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
1: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
2: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عاود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
1: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة.
2: نوبة
1: دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرك لوين يعني؟
2: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل قاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
1: واحد الناس يعني في السودان بيتكلموا انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكلة يعني ما تلفظ وما تسب الناس، أضرب فقط لأنه ممكن تسب نفسك يعني، ودي العلاقة الاجتماعية بينات السودانيين. يعني أستاذ الدكتورة سوسن، يعني القيم الآن أنت ذكرتيها دي، الآن نحن كيف نقدر نحافظ عليها، كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني السودان الآن البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
2: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكرة أو الذاكرة السودانية الفردية، نحولها لذاكرة مجتمعية نجمع كل الحكاية وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
1: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
2: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
1: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكده؟ هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
2: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
1: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجي المدن؟ يعني
2: والله ما بالضرورة
1: لو
2: تحمل،
1: قارناها بالأمس يعني
2: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
1: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السوداني بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
2: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
1: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوح أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: الآن ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ مثل نازل أخوك صغير كمثل نازل له؟ مثل قاصر له؟ ها؟ من الجورات من العورات؟ الجرح ومنفدق وينو بنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الإشارات؟ ما تدروا؟ القرض وينو؟ القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدق إلي طوالي تدخل سكاكنكم فوق وتغزوا فوق دي غزوا ويشرطوا دي غزوا ويشرط.
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ساند الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباجي اتفق معنا الكلام حق المنامة، اتفق معنا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة دعم سريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورمه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوة المشتركة قال لراديو طبنجة أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاجر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاجر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاجر. وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع بإطلاق سراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة أدبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجة بأن اليومين الماضيين شهدا قذفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنجا أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقل وحميتي. ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرور.

0: غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس، تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع، وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث، قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين، قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية، ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا:
2: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها، ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا:
3: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحقيقة بتحصل لصالح منه.
0: وفي السياق، هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقحام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنهاء الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة من النيل الأزرق منذ شهر 1 وحتى نهاية شهر 5، بزيادة بلغت 21% خلال شهر 1. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلن ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات.

0: وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء، وأضاف
1: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تجي تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينكي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوبة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة، نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنيين في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنيين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر يونيو 2026. في الجولة دي أعدنا لكم المواد التالية: ترقب حذر لانطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني.
3: الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي ويتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين ويتأجل برضو.
4: المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش،
5: وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني.
2: السلطات الأمنية في عبرة تواصل اعتقال المهندس أيوب عربي.
6: في آخر تنكر هانش الفاسر، تنكر منظمة تباشير بتوزع الموية.
2: قوانين لجوء جديدة في هولندا ومخاوف وسط اللاجئين.
1: السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر.
2: احتياجات مطلبية للمعلمين في عدد من الولايات.
7: أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد، إنه يا إما يطالب بحقوق أو يترك المهنة.
8: إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقيفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق.
2: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
9: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. تترقب الأوساط السياسية السودانية ببالغ الحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني والمقرر عقده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 3 من هذا الشهر برعاية اللجنة الخماسية، وسط مؤشرات قوية على إمكانية تعثره نتيجة الخلافات الحادة حول نسب التمثيل واختيار الأطراف المشاركة، وهو ما عكسه تباين مواقف القوى السياسية حيال هذا اللقاء المرتقب. تحدث راديو دبنجا إلى 3 من المهتمين. نبدأ بالمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي.
5: حسب تقييمي هذا الاجتماع لا يصادف توافق مسبق بين الدول الصديقة للسودان وللأسف الدول الصديقة والراعية للميليشيا. هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة يعني. ويبدو أن الدولة الراعية للميليشيا كانت تعول على انهيار وضعضعة في داخل السودان بسبب أحوال أمنية، وربما بسبب اجتياح بعض المناطق، وربما بسبب التهديد القادم من إثيوبيا، وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني يفرض أجندتها ولكنها لم تجده، وبذلك ستعتبر أن هذا الموسم فاشل بالنسبة لها. وعليه ما يأتي من جانب صمود أو غيرها من تبرير عدم الحوار أو عدم الذهاب له ليس بالضرورة أن يكون مطابق للواقع. سيتحدثون عن افتراضات وأن هنالك اتفاق وأن هنالك محاولة لإغراق الآلية، وسيتحدثون عن أشياء كثيرة، لكن الخلاصة أن الرياح لم تأتي بما تشتهيه الدولة الراعية للميليشيا والتي هم يمثلونها ويدافعون عن الميليشيا، وسيبررون لهذا الأمر. أنا أعتقد المستقبل سيكون للحوار داخل السودان بمن حضر.
2: وتحدث لنا ضمن هذا الملف السيد كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي.
4: يجيء التصريح، تصريح المؤتمر الشعبي برفض المشاركة في أي مؤتمر يشارك فيه المؤتمر الوطني أو جهات المؤتمر الوطني، وده كلام يعني سياسي مسبب ومعني ومرتبط بالأزمة السياسية طيلة ما يقارب عن 37 ولا 38 سنة. المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش، غير مقتنع بها، وبيعتبر الحصل من إطاحة بحكم البشير خيانة للعسكر، وغير آبه ومكترس للثورة التي مش أسقطت المؤتمر الوطني، ثورة جاءت بشعارات جديدة وجاءت بتصور جديد لحكم السودان، جاءت بالنظام الفيدرالي. كل القبائل، كل الأقاليم اشتغلت في التغيير، وحتى الآن لا يستطيع كائن من كان أن يحكم السودان عبر حزب واحد وببرنامج واحد شمولي استبدادي مركزي، لا يستطيع. الآن الشعوب السودانية كلها اتحدت في التغيير ما عدا المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني يسعى عبر هذه الحرب أن يعيد نفسه، ليس بالديمقراطية ولا بالانتخابات، عبر هذه الحرب. ولذلك من المنطق السياسي والعقل السياسي أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني. مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر. مؤتمر وطني عبر سنين خلق واجهات، خلق أزيال سياسية تنادي بخطابه. ديل مرفوضين، ديل أسوأ من المؤتمر الوطني. ولذلك المنطق والعقل والرشد بيقول ديل خارج المعادلة السياسية في المؤتمر التحضيري والمؤتمر الأساسي، المؤتمر السياسي الأساسي. لذلك المؤتمر الشعبي يعلم بأنه جهات إقليمية تسعى إلى إعادة سلطة العسكر عبر واجهات المؤتمر الوطني. جهات إقليمية رافضة للحكم المدني في السودان، رافضة للتحول الديمقراطي في السودان، رافضة للاستقرار في السودان. ديل دارين المؤتمر الوطني يحضر لتخريب العملية السياسية كلها. لذلك رفضنا المشاركة في أي مؤتمر الهدف الأساسي منه إعادة إنتاج الأزمة عبر مشاركة المؤتمر الوطني. حرب دي حرب عبثية تدميرية، قتلت الآلاف من المواطنين ودمرت البنية الاقتصادية والبنية المدنية. طبيعي ومن المنطق أنه بعد الحرب السودان يشهد تطور دستوري وتطور سياسي. احنا ماشيين في هذا الامر مع قوة سياسية محترمة في الساحة السياسية معروفة. مشاركة الواجهات دي، مشاركة المؤتمر الوطني، يعني احجام قوة كبيرة بوزن كبير عن الحضور للمؤتمر. المؤتمر بيصبح تمثيلية. احنا ما دارين مؤتمر تمثيلية، دارين مؤتمر حقيقي يعمل بريك ثرو في الأزمة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ونختتم الملف بحديث الأستاذ جعفر حسن الناطق باسم تحالف صمود.
3: نحن بنعتقد أنه إيقاف الحرب زي ما الناس اتفقوا أنه يتم على 3 مسارات: مسار إنساني، مسار عسكري عسكري، تفاوض عسكري عسكري، ومسار سياسي. طيب الحصل أنه وفقا لمخرجات بيان الرباعية الشهير في العام المنصرم تم الاتفاق على أسس من ضمنها التفاوض السياسي اللي هو سميناه الحوار السوداني السوداني بعملية سياسية مملوكة للسودانيين يتم تحت رعاية الخماسية. طيب اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية. نحن كنا قدمنا مقترح قبل فترة وقبل إنها عشان نبدأ حوار سياسي ويكون مملوك للسودانيين وشامل لازم تتحدد فيه نقطة البداية. كنا بنعتقد إن نقطة البداية إنه هناك 3 وجهات: الوجهة الأولى دعم للقوات المسلحة، الوجهة الثانية دعم للدعم السريع، الوجهة الثالثة رفض الحرب. ويتم تشكيل لجنة من 3 وجهات دي. اللجنة دي تحدد القضايا، تتفق عليها وتتفق على الأطراف اللي تكون في النقاش أو الحوار، وتتفق على المكان اللي بيتم فيه الحوار، وتتفق على دور المجتمع الإقليمي والدولي. الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي ويتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين ويتأجل برضو، والآن تم الإعلان عنها. ذات الأسماء متفق عليها من كل الأطراف ومحددة. اتفاجأنا بأنه في محاولة لإضافة أسماء خارج المتفق عليه وما بين ناس كتلة بورسودان وما بين الرافضين للحرب في صمود وآخرين وما بين ناس نيالة. فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة بتحصل لصالح منه. طيب الحاجة الأهم انه اخطرناهن اول امبارح في اجتماع رسمي الخماسيه وقالوا كلامكم صحيح وحنرد عليكم وعلى حد الان ما ردوا. اذا لم يتم الالتزام بما تم التوافق عليه قبل هذا الحوار ما بين بورسودان وما بيننا وما بين ناس نيالا لن نسعى في هذا الاتجاه. شكرا.
2: منذ شهرين والمهندس أيوب عربي قيد الاعتقال بواسطة القوات الأمنية في مدينة عطبرة. حول ملابسات اعتقاله تحدث لراديو دبنجا الملازم أول محمد دورمي القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة.
6: تابعنا مؤخرا اعتقال الباش مهندس أيوب عربي مدير منظمة التباشير اللي هو كان آخر منظمة طلعت من الفاجر بتهمة التخوين و إنسان الفاشر بعرف منظمة التباشير جيدا ربما أكثر منظمة قدمت وآخر منظمة طلعت من الفاشر وكانت بتقدم الخدمات في ظل عجز الحكومة وكل الجهات المسؤولة من الفاشر تقديم أبسط مقومات الحياة لإنسان الفاشر ومواطن الفاشر. ظل منظمة التباشير برئاسة أيوب يقدم أبسط الخدمات لمدينة الفاشر وأنا لما يبدو لي كان آخر في آخر تنكر هاين في الفاشر تنكر منظمة التباشير بتوزع المياه والزمان ده كان ربما كل مصادر المياه معطلة التدوين هنا وهناك مخاطرات ومجاهدات وتعب قدموا الباش مهندس أيوب من أجل إنسان الفاشر وأنا بقول إنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين الباش مهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر لكن أنا بشوف إنه الحاجة اللي حصلت دي ربما يكون في حاجات شخصية من وراء جهات الاعتقال لذلك أنا بتابع وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة عطبرة في الشروع في إطلاق السراح الباش مهندس أيوب وأنا بقول إنه أيوب زول غني عن التعريف يعني الوالي والشمال دارفور الأستاذ الحافظ بخيت بعرف أيوب تماما وكل الجهات الأمنية اللي كانت موجودة في الفاشر بتعرف من هو أيوب يعني لذلك أنا ما دارت أتشرع في الحديث كثير لكن أنا بقول إنه الناس تحاول تشرع في إنه تطلق صراحة الباش مهندس في أقرب وقت ممكن ولو سألت أقرب نازح من النازحين اللي فروا من قلت له أيوب منه هيوريك أيوب منه يعني وكان بيعمل شنو وكان بيقدم شنو فالزول ده غني عن التعريف ولو في برنامج بتاع إنه تخوين يعني هنا من الناس اللي كنا بنشهد له وهنزل نشهد له إنه أيوب ما من الناس اللي بيخونوا الوطن.
2: تشهد الكثير من ولايات السودان مثل كسلة والخرطوم ومدني حركة إضرابات مطلبية وسط المعلمين للمطالبة بتعديل الأجور وصرف المستحقات المتأخرة منذ عدة سنوات. في هذا الملف تحدث لنا أولا الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
7: الواقع اللي بيعيش المعلم الآن في كل الولايات هو واقع مزري. المرتبات ما بتصمد قدام أي بند من بنود الصرف يعني لو أنت خليت المرتبات دي للمواصلات فقط ما بتغطي لك المواصلات فبالتالي أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد إنه يا إما يطالب بحقوقه أو يترك المهنة. الواقع ده أسرع المعلمين في كل الولايات بالتالي في حراك في ولاية الجزيرة تم إعلان إضراب في ولاية الجزيرة والآن المعلمين بنظموا في نفسهم للإضراب في ولاية الجزيرة مما أجبر وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة إنها تؤجل العام الدراسي التعويضي كما أسمده ل 14 يونيو في محاولة لامتصاص غضب المعلمين والبحث عن وسيلة لأنهم كيف يتعاملوا مع هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين. بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضبه ولي الأمور وتحميلهم الصرف على التعليم. فدي مطالب واضحة للمعلمين. برضو من المطالب المهمة إنه الدولة ما تحاول تفرض على المعلمين أجسام هي ما بتعبر عنهم. المطالب دي إذا تمت مخاطبتها بنفتكر إنه هو ده الطريق الوحيد اللي ممكن يعيد للعملية التعليمية في السودان إنها تستعيد عافيتها وتستمر العملية التعليمية في السودان. متوقف العملية التعليمية في ولايات دارفور وكردفان، تم فصل عدد كبير من المعلمين في ولايات دارفور وكردفان بحجج واهية. دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة. وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
2: وتحدث لدبنجة كذلك الأستاذ سيد تومبا من لجنة المعلمين بكسلة.
8: إن الوضع الكارثي الذي يعيشه معلم ولاية كسلة لا يخفى على أحد، إذ لم يتغاضى مرتب إبريل هذا العام إلا بعد عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى حرمانه من منح العيد لأربع سنوات والبديل النقدي لأربع سنوات وبدل اللبس والبديل النقدي لأربع سنوات، إضافة لتعديل المرتب العام تعديل 2025 و2026، فأصبح المعلم يعاني من الحرمان والبؤس، فأصبح مخورا إذ لا يتجاوز مرتب الدرجة الأولى 40 دولارا. إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق. وإن المكاسب العظيمة التي حققتها الطبقة العمالية لم تأتي إلا بتوحدهم وتلاحمهم. وفي الختام، إن راتب المعلم في هذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا. شكرا جزيلا.
2: صادق مجلس الشيوخ الهولندي على تعديل قوانين اللجوء لتنسجم مع الموجهات الأوروبية، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف وسط اللاجئين من صعوبة الحصول على حق الإقامة ولما الشمل بموجب القوانين الجديدة. راديو دبنجة استضاف الأستاذ الصادق عيسى المحامي والمتابع لقوانين اللجوء في هولندا.
10: اليوم أنا عاوز أتكلم عن موافقة مجلس الشيوخ في هولندا على قرارات المجلس الأوروبي لقضايا اللجوء والهجرة. طبعا في فرق بين المصطلحين، قضايا اللجوء وقضايا الهجرة. بالنسبة للقرارات الجديدة الخاصة باللجوء في هولندا، في نقطة مهمة للسودانيين لازم تكون واضحة بالنسبة لهم عشان ما يحصل أي إشكال لقدام. يعني أول حاجة، القرارات دي ما معناه أن السودانيين حتترفض طلباتهم تلقائيا. السودان لسه في حرب ونزاع مستمر في مناطق كثيرة، ويعتبر دولة لجوء، والوضع الأمني والإنساني ما زال متدهور بشكل كبير، ودي معلومة كل السودانيين بيعرفوها، وده سبب مهم جدا ممكن يخلي الشخص يستحق الحماية الدولية إذا قدر، خد خطين تحت كلمة إذا قدر، يوضح ويثبت السلطات في هولندا إن رجوعه للسودان هيعرضه لخطر حقيقي على حياته أو سلامته أو حريته أو كرامته. وده مهم جدا لأنه هنا المزلة شخصية، المزلة ما عندها علاقة بالدولة. يعني هاي معروف أن السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر، بدليل أنه لا زال السودان موجودين فيه مدنيين وساكنين. يعني الحاجة الثانية، الحكومة الهولندية دارت سرع إجراءات اللجوء ذاتها بصورة أكبر من السابق. يعني كان زمان إجراءات اللجوء بطيئة جدا، الطلب قد استمر سنين يعني، والهدف المعلن هو تقليل فترات الانتظار الطويلة عشان الناس ما تقعد فترات طويلة ومصيرها معلق وما معروف شنو، فبيحسموا الأمر بسرعة. ده السبب الأساسي في تسريع إجراءات اللجوء. لكن ده ما معناه برضو إنه طالب اللجوء لازم يكون
1: ده معناه إنه طالب اللجوء لازم يكون جاهز من البداية بكل المستندات المطلوبة والمعلومات، لأنه دراسة الملف واتخاذ القرار ممكن تتم في فترة أقصر من ما قبل، يعني سواء كان القرار قبول أو رفض. يعني أنت لو عندك المستندات الكافية اللي بتثبت أنت منه، إذا كنت متزوج قسيمتك، إذا عندك أولاد تثبت إنه دي لأولادك، وكل المعلومات قدرت بشكل واضح لا لبس فيه إنه توضحها للمحقق اللي قدامك، ده بيسرع في إجراءات لجوءك سواء كان قبولا أو رفضا. التجديد الثاني حصل في موضوع لما الشمل، وده من أكثر النقاط اللي بتهم الأسرة السودانية، لأنه معظم الناس بيجي أو تجي وأولاده وزوجها بيكونوا في منطقة تانية وعاوز طبعا يضم أولاده، وده شيء فطري وطبيعي يعني. لكن الإجراءات الجديدة ممكن تخلي جلب الزوج أو الزوجة والأطفال أو بعض أفراد الأسرة أكثر تعقيد، مع زيادة في التدقيق على شنو؟ على المستندات وإثبات العلاقة الأسرية، بالإضافة لاحتمال وجود شروط إضافية ودي بتتعلق بوجود الشخص هنا من دخل وسكن ومدتك الزمنية اللي قعدتها حسب نوع الغرامة والوضع القانوني للشخص. أنا بس النقطة الأخيرة دي دار أفرز بين حاجتين، في الإغامة ألف دي اللي بتحق لك تجيب أسرتك تقريبا، والإغامة بقى ودي تخلي يعني ما بحق لك، لكن في النهاية في شكوى رفعها بعض المتضررين اللاجئين إنه في تفرقة بين الإغامة ألف وباء وده شيء ما مقبول، فطلع القرار إنه لغوا التفرقة دي، يعني سواء أنت تحصلت على الإغامة A أو B بحق لك تجيب تلم شم أسرتك، ده واحد. اثنين، الشرط بتاع ما بجيب لك ابنك أو ابنتك إذا زادت عن 18 سنة، أعتقد الشرط ده تم إلغاءه، يعني أنت ممكن تلم شمل ابنك أو ابنتك إذا عمره 18 سنة. المتغيرات، ومن المتغيرات المهمة برضو إنه الحصول على الإقامة الدائمة للاجئين هيبقى أصعب مقارنة بالفترات السابقة. الاتجاه الحالي هو الاعتماد بصورة أكبر على الإقامة المؤقتة، يعني بركزوا في الإقامة المؤقتة أكثر من الإقامات الدائمة. والسلطات ليه سبب شنو؟ السلطات ممكن تراجع وضع الشخص من وقت لآخر للتأكد من استمرار حاجته للحماية. بمعنى آخر، إذا حصلت تغيرات كبيرة في بلده أو بلد الأصل وتحسنت الظروف الأمنية بشكل واضح في المستقبل، ممكن تتم إعادة تقييم بعض الملفات وفقا للقانون والإجراءات المعمول بها في البلد. لكن إحنا المعني هنا من الكلام ده، المعني هنا البلد هو لندن. أما الناس الحاصلين بالفعل على إقامة لجوء أو الملفات اللي بدت إجراءاتها قبل تطبيق القوانين الجديدة، دي الغالب أن التأثير عليهم حيكون أقل من المتقدمين الجدد، لأنه طبعا زي ما هو معروف القاعدة الذهبية أنه القانون لا يتم تطبيقه بأسر رجع. لكن برضو لازم نعرف حاجة، أنه التفاصيل النهاية بتعتمد على كيفية تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية، لأنه أحيانا الفرق بين النص القانوني وطريقة التنفيذ على أرض الواقع بيكون كبير، يعني دي مرونة القانون، ومرات كثيرة بيتم إخضاع القانون يعني بيطوع النص، يمكن يكون أكيد طبعا حكون لصالح الدولة يعني. وبرضو مهم جدا إنه أي شخص عنده قضية لجوء يعتمد على المعلومات الرسمية، ولازم يستشير محامي أو جهة مختصة في شؤون اللجوء، لأنه كل ملف عنده ظروفه الخاصة وما ممكن الحكم على جميع الحالات بنفس الطريقة. ده الكلام ده أنا أفتكر واضح، يعني أنت بالضرورة يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدف السودانيين، يعني الهدف ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات ومع ذلك يعني مع المتغيرات اللي ممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب والأمن على الإطلاق ما مستتب في كل ربع السودان، عشان كده بيكون في خطر حقيقي بسبب الحرب دي والعنف والاضطهاد، وعلى الإطلاق ما في إمكانية للرجوع في الوقت الراهن. يعني واضح تماما ان السودانيين عندهم فرصه في اللجوء، فرصه كبيره جدا، بس المطلوب منهم انه اي فرد قبل ما تقدم يستشير اصحاب الخبره، يستشير محامين، اعرض عليه القضيه بتاعتك وهو ممكن يساعدك في صياغتها، يعني لانه واضح تماما انه في بعض الناس واحد بيجي يضيع قضيته بيده. فعموما انا اشكر مجددا رادل دبنجا، واتمنى انه اكون يعني شرحت المتغيرات الجديده ببساطه، يعني الناس كلها يعني تقدر تفهم الحصل شنو.
2: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعه، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعة الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. دنيا دبا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل له أخوك صغير كما تنازل له؟ ما تلقاصر له؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الشغلات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح انفدق إلي طوالة تدخل سكاكنكو فوق وتغزو فوق تغزو ويشرط وتغزو ويشرط.
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباشي اتفق معانا الكلام حق المنامة، اتفق معانا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا انتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة الدعم السريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عطبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورمه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة قال لراديو دبنك أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر، وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروق بإطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة عطبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنجا أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقل وحميتي، ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات

0: الشريف بمحلة أم كرادم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح خورشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس، تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع، ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية، ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا:
2: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا:
3: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحقيقة بتحصل لصالح منه.
0: وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقهام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنهاء الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر 1 وحتى نهاية شهر 5 بزيادة بلغت 21% خلال شهر 1. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوكلي والدلن ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة

0: الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء، وأضاف
1: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن ياخذ بها اللجوء، اذا قدم صاد من الناس من نفس القضيه يمكن ياخذ رفض. عشان كده انا بقول انه الاشكال الشخصي بالنسبه للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السرديه. يعني انت ما ممكن تجي تقول انا مثلا هربت من الحته وقعدت مثلا شهرين في حته معينه او منطقه معينه وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي انت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلاً 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسة كله. باختصار أنا داير أقول القرارات الجديدة ما مستهدف السودانيين، يعني الهدف ما من ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينكي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجابهة الإيبولا وتحزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنيم في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنيم بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.

0: أوريكم وروح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض،
2: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تظهر في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في الـ في الـ في الـ في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضه واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
2: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكد نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوغاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، ناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
2: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.
0: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بغرمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول يعني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني، استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: الآن ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ مثل نازل له أخوك صغير كمثل نازل له؟ مثل قاصر له؟ ها؟ من الجورات من العورات؟ الجرح ومنفدق وينو بنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الشغلات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدق إلي طوالي تدخل سكاكينكو فوق وتغزو فوق ويشرط.
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباجي اتفق معنا الكلام حق المنامة، اتفق معنا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة دعم سريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورمه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوة المشتركة قال لراديو طبنجة أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر. وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع بإطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة أدبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجة بأن اليومين الماضيين شهدا قذفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنجا أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حميتي. ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني

0: هي وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية، ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا:
1: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها، ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا:
2: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحقيقة بتحصل لصالح منه.
0: وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقحام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساعي إنهاء الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر 5، بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلنج ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء. وأضاف:
4: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن ياخد بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن ياخد رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تجي تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسه كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدف السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.

0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينكي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النوو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنين في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر يونيو 2026. في الجولة دي أعدنا لكم المواد التالية: ترقب حذر لانطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني.
2: الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي ويتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين ويتأجل برضو.
3: المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش،
4: وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني.
1: السلطات الأمنية في عطبرة تواصل اعتقال المهندس أيوب عربي.
5: في آخر تنكر هاين في الفاسر، تنكر منظمة التباشير بتوزع الموية.
1: قوانين لجوء جديدة في هولندا ومخاوف وسط اللاجئين.
6: السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر.
1: احتياجات مطلبية للمعلمين في عدد من الولايات.
7: أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد، إنه يا إما يطالب بحقوق أو يترك المهنة.
8: إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق.
1: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
9: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. تترقب الأوساط السياسية السودانية ببالغ الحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني والمقرر عقده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 3 من هذا الشهر برعاية اللجنة الخماسية، وسط مؤشرات قوية على إمكانية تعثره نتيجة الخلافات الحادة حول نسب التمثيل واختيار الأطراف المشاركة، وهو ما عكسه تباين مواقف القوى السياسية حيال هذا اللقاء المرتقب. تحدث راديو دبنجا إلى 3 من المهتمين. نبدأ بالمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي.
10: حسب تقييمي هذا الاجتماع لا يصادف توافق مسبق بين الدول الصديقة للسودان، وللأسف الدول الصديقة والرعية للميليشيا. هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة يعني. ويبدو أن الدولة الراعية للماليشيا كانت تعول على انهيار وضعضعة في داخل السودان بسبب أحوال أمنية، وربما بسبب اجتياح بعض المناطق، وربما بسبب التهديد القادم من إثيوبيا، وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني يفرض أجندتها، ولكنها لم تجده، وبذلك ستعتبر أن هذا الموسم فاشل بالنسبة لها. وعليه ما يأتي من جانب صمود أو غيرها من تبرير عدم الحوار أو عدم الذهاب له ليس بالضرورة أن يكون مطابق للواقع. سيتحدثون عن افتراضات وأن هنالك اتفاق وأن هنالك محاولة لإغراق الآلية، وسيتحدثون عن أشياء كثيرة، لكن الخلاصة أن الرياح لم تأتي بما تشتهيه الدولة الراعية للماليشيا والتي هم يمثلونها ويدافعون عن الماليشيا، وسيبررون لهذا الأمر. أنا أعتقد المستقبل سيكون للحوار داخل السودان بمن حضر.
1: وتحدث لنا ضمن هذا الملف السيد كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي.
3: يجيء التصريح، تصريح المؤتمر الشعبي برفض المشاركة في أي مؤتمر يشارك فيه المؤتمر الوطني أو جهات المؤتمر الوطني، وده كلام يعني سياسي مسبب ومعني ومرتبط بالأزمة السياسية طيلة ما يقارب عن 37 ولا 38 سنة. المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش، غير مقتنع بها، وبيعتبر الحصل من إطاحة بحكم البشير خيانة للعسكر، وغير آبه ومكترس للثورة التي مش أسقطت المؤتمر الوطني، ثورة جاءت بشعارات جديدة وجاءت بتصور جديد لحكم السودان، جاءت بالنظام الفيدرالي، كل القبائل كل الأقاليم اشتغلت في التغيير، وحتى الآن لا يستطيع كائن من كان أن يحكم السودان عبر حزب واحد وببرنامج واحد شمولي استبدادي مركزي، لا يستطيع. الآن الشعوب السودانية كلها اتحدت في التغيير ما عدا المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني يسعى عبر هذه الحرب أن يعيد نفسه، ليس بالديمقراطية ولا بالانتخابات، عبر هذه الحرب. ولذلك من المنطق السياسي والعقل السياسي أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر. مؤتمر وطني عبر سنين خلق واجهات، خلق أزيال سياسية تنادي بخطابه، ديل مرفوضين، ديل أسوأ من المؤتمر الوطني. ولذلك المنطق والعقل والرشد بيقول ديل خارج المعادلة السياسية في المؤتمر التحضيري والمؤتمر الأساسي، المؤتمر السياسي الأساسي. لذلك المؤتمر الشعبي يعلم بأنه جهات إقليمية تسعى إلى إعادة سلطة العسكر عبر واجهات المؤتمر الوطني، جهات إقليمية رافضة للحكم المدني في السودان، رافضة للتحول الديمقراطي في السودان، رافضة للاستقرار في السودان، ديل دارين المؤتمر الوطني يحضر لتخريب العملية السياسية كلها. لذلك رفضنا المشاركة في أي مؤتمر الهدف الأساسي منه إعادة إنتاج الأزمة عبر مشاركة المؤتمر الوطني. حرب دي حرب عباسية تدميرية قتلت الآلاف من المواطنين ودمرت البنية الاقتصادية والبنية المدنية. طبيعي ومن المنطق أنه بعد الحرب السودان يشهد تطور دستوري وتطور سياسي. إحنا ماشيين في هذا الأمر مع قوة سياسية محترمة في الساحة السياسية معروفة. مشاركة الواجهات دي مشاركة المؤتمر الوطني يعني إحجام قوة كبيرة بوزن كبير عن الحضور للمؤتمر. المؤتمر بيصبح تمثيلية. إحنا ما دارين مؤتمر تمثيلية، دارين مؤتمر حقيقي يعمل بريك ثرو في الأزمة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: ونختتم الملف بحديث الأستاذ جعفر حسن الناطق باسم تحالف صمود.
2: نحن بنعتقد أنه إيقاف الحرب زي ما الناس اتفقوا أنه يتم على 3 مسارات: مسار إنساني، مسار عسكري عسكري تفاوض عسكري عسكري، ومسار سياسي. طيب الحصل أنه وفقا لمخرجات بيان الرباعية الشهير في العام المنصرم تم الاتفاق على أسس من ضمنها التفاوض السياسي اللي هو سميناه الحوار السوداني السوداني بعملية سياسية مملوكة للسودانيين يتم تحت رعاية الخماسية. طيب اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية. نحن كنا قدمنا مقترح قبل فترة وقبل إنها عشان نبدأ حوار سياسي ويكون مملوك للسودانيين وشامل لازم تتحدد فيه نقطة البداية. كنا بنعتقد إن نقطة البداية إنه هناك 3 وجهات: الوجهة الأولى دعم للقوات المسلحة، الوجهة الثانية دعم للدعم السريع، الوجهة الثالثة رفض الحرب. ويتم تشكيل لجنة من 3 وجهات دي. اللجنة دي تحدد القضايا تتفق عليها وتتفق على الأطراف اللي تقوم في النقاش أو الحوار وتتفق على المكان اللي بيتم فيه الحوار وتتفق على دور المجتمع الإقليمي والدولي. الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي وتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين وتأجل برضو، والآن تم الإعلان عنها. ذات الأسماء متفق عليها من كل الأطراف ومحددة. اتفاجأنا بأنه في محاولة لإضافة أسماء خارج المتفق عليه وما بين ناس كتلة بورسودان وما بين الرافضين للحرب في صمود وآخرين وما بين ناس نيالة. فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة بتحصل لصالح منه. طيب الحاجة الأهم إنه أخطرناه أول مبارح في اجتماع رسمي الخماسية وقالوا كلامكم صحيح وحنرد عليكم، وعلى حد الآن ما ردوا. إذا لم يتم الالتزام بما تم التوافق عليه قبل هذا الحوار ما بين بورسودان وما بيننا وما بين ناس نيالة لن نسهب في هذا الاتجاه. شكرا.
1: منذ شهرين والمهندس أيوب عربي قيد الاعتقال بواسطة القوات الأمنية في مدينة عطبرة. حول ملابسات اعتقاله تحدث لراديو دبنجا الملازم أول محمد دورمي القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة.
5: تابعنا مؤخرا اعتقال الباش مهندس أيوب عربي مدير منظمة التباشير اللي هو كان آخر منظمة طلعت من الفاشر بتهمة التخوين، وإنسان الفاشر بعرف منظمة التباشير جيدا، ربما أكثر منظمة قدمت وآخر منظمة طلعت من الفاشر، وكانت بتقدم الخدمات في ظل عجز الحكومة وكل الجهات المسؤولة من الفاشر تقديم أبسط مقومات الحياة لإنسان الفاشر ومواطن الفاشر. ظل منظمة الطباشير برئاسة أيوب يقدم أبسط الخدمات لمدينة الفاشر. وأنا على ما يبدو لي كان آخر في آخر تنكر هائم في الفاشر تنكر منظمة التباشير بتوزع المويه، والزمان ده كان ربما كل مصادر المياه معطلة، التدوين هنا وهناك، مخاطرات ومجاهدات وتعب قدموا الباشمهندس أيوب من أجل إنسان الفاشر. وأنا بقول إنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر. لكن أنا بشوف إنه الحاجة اللي حصلت دي ربما يكون في حاجات شخصية من وراء جهات الاعتقال. لذلك أنا بتابع وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع في إطلاق الصراح الباشمهندس أيوب. وأنا بقول إنه أيوب زول غني عن التعريف، يعني الوالي والشمال دارفور الأستاذ الحافظ بخيت بعرف أيوب تماما، وكل الجهات الأمنية اللي كانت موجودة في الفاشر بتعرف من هو أيوب. يعني لذلك أنا ما دار أتشرع في الحديث كثير، لكن أنا بقول إنه الناس عاول تشرع في إنه تطلق صراحة الباشمهندس في أقرب وقت ممكن. ولو سألت أقرب نازح من النازحين اللي فروا من قلت له أيوب منه هيوريك أيوب منه، يعني وكان بيعمل شنو وكان بيقدم شنو. فالزول ده غني عن التعريف. ولو في برنامج بتاع إنه تخوين، يعني هنا من الناس اللي كنا بنشهد له وهنزل نشهد له إنه أيوب ما من الناس اللي بيخونوا الوطن.
1: تشهد الكثير من ولايات السودان مثل كسلة والخرطوم ومدني حركة إضرابات مطلوبية وسط المعلمين للمطالبة بتعديل الأجور وصرف المستحقات المتأخرة منذ عدة سنوات. في هذا الملف تحدث لنا أولا الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
7: الواقع اللي بيعيش المعلم الآن في كل الولايات هو واقع مزري. المرتبات ما بتصمد قدام أي بند من بنود الصرف. يعني لو أنت خليت المرتبات دي للمواصلات فقط ما بتغطي لك المواصلات. فبالتالي أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد إنه يا إما يطالب بحقوقه أو يترك المهنة. الواقع ده أسرع المعلمين في كل الولايات. بالتالي في حراك في ولاية الجزيرة، تم إعلان إضراب في ولاية الجزيرة، والآن المعلمين بنظموا في نفسهم للإضراب في ولاية الجزيرة، مما أجبر وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة إنها تؤجل العام الدراسي التعويضي كما أسمته ل 14 يونيو في محاولة لامتصاص غضب المعلمين والبحث عن وسيلة لأنهم كيف يتعاملوا مع هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين. بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور وتحميلهم الصرف على التعليم. فدي مطالب واضحة للمعلمين. برضو من المطالب المهمة إنه الدولة ما تحاول تفرض على المعلمين أجسام هي ما بتعبر عنهم. المطالب دي إذا تمت مخاطبتها بنفتكر إنه هو ده الطريق الوحيد اللي ممكن يعيد للعملية التعليمية في السودان إنها تستعيد عافيتها وتستمر العملية التعليمية في السودان. متوقف العملية التعليمية في ولايات دارفور وكردفان، تم فصل عدد كبير من المعلمين في ولايات دارفور وكردفان بحجج واهية. دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة. وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع أن الدولة مهتمة ببعض القطاعات بتزيد في مرتباتهم بتديهم في مخصصات ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة أنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
1: وتحدث لدبنجة كذلك الأستاذ سيد تومبا من لجنة المعلمين بكسلة.
8: إن الوضع الكارثي الذي يعيشه معلم ولاية كسلة لا يخفى على أحد، إذ لم يتغاضى مرتب إبريل هذا العام إلا بعد عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى حرمانه من منح العيد لأربع سنوات والبديل النقدي لأربع سنوات وبدل اللبس والبديل النقدي لأربع سنوات، إضافة لتعديل المرتب العام تعديل 2025 و2026، فأصبح المعلم يعاني من الحرمان والبؤس، فأصبح مخورا إذ لا يتجاوز مرتب الدرجة الأولى $40. إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق، وإن المكاسب العظيمة التي حققتها الطبقة العمالية لم تأتي إلا بتوحدهم وتلاحمهم. وفي الختام، إن راتب المعلم في هذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا. شكرا جزيلا.
1: صادق مجلس الشيوخ الهولندي على تعديل قوانين اللجوء لتنسجم مع الموجهات الأوروبية، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف وسط اللاجئين من صعوبة الحصول على حق الإقامة ولما الشمل بموجب القوانين الجديدة. راديو دبنجة استضاف الأستاذ الصادق عيسى المحامي والمتابع لقوانين اللجوء في هولندا.
6: اليوم أنا عاوز أتكلم عن موافقة مجلس الشيوخ في هولندا على قرارات المجلس الأوروبي لقضايا اللجوء والهجرة. طبعا في فرق بين المصطلحين، قضايا اللجوء وقضايا الهجرة. بالنسبة للقرارات الجديدة الخاصة باللجوء في هولندا، في نقطة مهمة للسودانيين لازم تكون واضحة بالنسبة لهم عشان ما يحصل أي إشكال لقدام. يعني أول حاجة، القرارات دي ما معناه أن السودانيين حتترفض طلباتهم تلقائيا. السودان لسه في حرب ونزاع مستمر في مناطق كثيرة، ويعتبر دولة لجوء، والوضع الأمني والإنساني ما زال متدهور بشكل كبير، ودي معلومة كل السودانيين بيعرفوها، وده سبب مهم جدا ممكن يخلي الشخص يستحق الحماية الدولية إذا قدر، خد خطين تحت كلمة إذا قدر، يوضح ويثبت السلطات في هولندا إن الرجوع للسودان هيعرضه لخطر حقيقي على حياته أو سلامته أو حريته أو كرامته. وده مهم جدا لأنه هنا المزلة شخصية، المزلة ما عندها علاقة بالدولة. يعني هاي معروف أن السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر، بدليل أنه لا زال السودان موجودين فيه مدنيين وساكنين. يعني الحاجة الثانية، الحكومة الهولندية دارت سرع إجراءات اللجوء ذاتها بصورة أكبر من السابق. يعني كان زمان إجراءات اللجوء بطيئة جدا، الطلب قد استمر سنين يعني، والهدف المعلن هو تقليل فترات الانتظار الطويلة عشان الناس ما تقعد فترات طويلة ومصيرها معلق وما معروف شنو، فبيحسموا الأمر بسرعة. ده السبب الأساسي في تسريع إجراءات اللجوء. لكن ده ما معناه برضو إنه طالب اللجوء لازم يكون، ده معناه إنه طالب اللجوء لازم يكون جاهز من البداية بكل المستندات المطلوبة والمعلومات، لأنه دراسة الملف واتخاذ القرار ممكن تتم في فترة أقصر من ما قبل، يعني سواء كان القرار قبول أو رفض. يعني أنت لو عندك المستندات الكافية اللي بتثبت أنت منه، إذا كنت متزوج قسيمتك، إذا عندك أولاد تثبت أنه دي لأولادك، وكل المعلومات قدرت بشكل واضح لا لبس فيه أنه توضحها للمحقق اللي قدامك، ده بيسرع في إجراءات لجوءك سواء كان قبولا أو رفضا. التجديد الثاني حصل في موضوع لما الشمل، وده من أكثر النقاط اللي بتهم الأسرة السودانية، لأنه معظم الناس بيجي أو تجي وأولاده وزوجها بيكونوا في منطقة تانية وعاوز طبعا يضم أولاده، شيء فطري وطبيعي يعني. لكن الإجراءات الجديدة ممكن تخلي جلب الزوج أو الزوجة والأطفال أو بعض أفراد الأسرة أكثر تعقيد، مع زيادة في التدقيق على شنو؟ على المستندات وإثبات العلاقة الأسرية بالإضافة لاحتمال وجود شروط إضافية ودي بتتعلق بوجود الشخص هنا من دخل وسكن ومدتك الزمنية اللي قعدتها حسب نوع الغرامة والوضع القانوني للشخص. أنا بس النقطة الأخيرة دي دار أفرز بين حاجتين، في الإغامة ألف دي اللي بتحق لك تجيب أسرتك تقريبا، والإغامة بقى ودي تخلي يعني ما بحق لك، لكن في النهاية في شكوى رفعها بعض المتضررين اللاجئين إنه في تفرقة بين الإغامة ألف وباء وده شيء ما مقبول، فطلع القرار إنه لغوا التفرقة دي، يعني سواء أنت تحصلت على الإغامة A أو B بحق لك تجيب تلم شم أسرتك، ده واحد. اثنين، الشرط بتاع ما بجيبوا لك ابنك أو ابنتك إذا زادت عن 18 سنة، أعتقد الشرط ده تم إلغاؤه، يعني أنت ممكن تلم شمل ابنك أو ابنتك إذا عمره 18 سنة. المتغيرات، ومن المتغيرات المهمة برضو إنه الحصول على الإقامة الدائمة للاجئين هيبقى أصعب مقارنة بالفترات السابقة. الاتجاه الحالي هو الاعتماد بصورة أكبر على الإقامة المؤقتة، يعني بركزوا في الإقامة المؤقتة أكثر من الإقامات الدائمة. والسلطات ليه السبب شنو؟ السلطات ممكن تراجع وضع الشخص من وقت لآخر للتأكد من استمرار حاجته للحماية. بمعنى آخر، إذا حصلت تغيرات كبيرة في بلده أو بلد الأصل وتحسنت الظروف الأمنية بشكل واضح في المستقبل، ممكن تتم إعادة تقييم بعض الملفات وفقا للقانون والإجراءات المعمول بها في البلد. لكن احنا المعني هنا من الكلام ده، المعني هنا البلد هو لنا. أما الناس الحاصلين بالفعل على إقامة لجوء أو الملفات اللي بدت إجراءاتها قبل تطبيق القوانين الجديدة دي، الغالب أن التأثير عليهم حيكون أقل من المتقدمين الجدد، لأنه طبعا زي ما هو معروف القاعدة الذهبية أنه القانون لا يتم تطبيقه بأسر رجع. لكن برضو لازم نعرف حاجة، أنه التفاصيل النهائية بتعتمد على كيفية تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية، لأنه أحيانا الفرق بين النص القانون وطريقة التنفيذ على أرض الواقع بيكون كبير، يعني دي مرونة القانون، ومرات كثيرة بيتم إخضاع القانون يعني بيطوع النص، يمكن يكون أكيد طبعا هيكون لصالح الدولة يعني. وبرضه مهم جدا إنه أي شخص عنده قضية لجوء يعتمد على المعلومات الرسمية، ولازم يستشير محامي أو جهة مختصة في شؤون اللجوء، لأنه كل ملف عنده ظروفه الخاصة، وما ممكن الحكم على جميع الحالات بنفس الطريقة. ده الكلام ده أنا أفتكر واضح، يعني أنت بالضرورة يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا داير أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارة، لكن في جوهرة ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب والأمن على الإطلاق ما مستتب في كل ربع السودان، عشان كده بيكون في خطر حقيقي بسبب الحرب دي والعنف والاضطهاد، وعلى الإطلاق ما في إمكانية للرجوع في الوقت الراهن. يعني واضح تماما إنه السودانيين عندهم فرصة في اللجوء، وفرصة كبيرة جدا، بس المطلوب منهم إنه أي فرد قبل ما تقدم يستشير أصحاب الخبرة، يستشير محامين، أعرض عليه القضية بتاعتك وهو ممكن يساعدك في صياغتها، يعني لأنه واضح تماما إنه في بعض الناس واحد بيجي يضيع قضيته بيده. فعموما أنا أشكر مجددا رادي دبنجا، وأتمنى أنه أكون يعني شرحت المتغيرات الجديدة ببساطة، يعني الناس كلها يعني تقدر تفهم الحصل شنو.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: الآن ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل لا أخوك صغير كما تنازل ما تلقاصر لي؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الإشارات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدق إلي طوالة تدخل سكاكنكم فوق وتغزوا فوق تغزوا ويشرط وتغزوا ويشرط.
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباشي اتفق معانا الكلام، قال المنامة اتفق معانا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة الدعم السريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عطبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني لشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورمه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة قال لراديو دبنغ أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاجر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاجر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاجر، وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروق بإطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة أدبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنغا بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنغ أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقل وحميتي. ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق

0: الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية، ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دابنغا:
1: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها، ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دابنغا:
2: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة دي بتحصل لصالح منه.
0: وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقحام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنحاء الحرب. وأضاف لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
3: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر 5 بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلن ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء. وأضاف:
4: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن ياخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن ياخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا داير أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع

0: مع المتغيرات اللي ممكن تتشاف سلبيه في مسارها لكن في جوهرها ممكن تكون ايجابيه، لانه انا باكد لكم تاني ان السودان دوله حرب.
1: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينجي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة، نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنيين في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنيين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنغا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنغا على فيسبوك، راديو دبنغا السودان. راديو دبنغا، منكم ولكم.

0: أنا شايف الجوع، أنا شايف الجوع بيقل من وقت لآخر. ليه وبلدنا سهول؟ أطفال بتشرد في الطرقات وبيأكل الذل ومن المسؤول؟ والحرب العينة، الحرب العينة وممتدة وبتحصل.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود. محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب هذه الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عننا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة، رادي دبنجا.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: اظن انا قربنا. شايفين الورق هناك؟ شايف معي؟
1: انا هي هون وصلت محطة الطشاش من التحمل هناك، ما شايف ولا سامع اي حاجة.
0: قلت يا خلاص قربنا يا اخي قربنا، انا خايف الشافع ده يصحى يسوي قال لسه ما جي. ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
1: الله كريم علينا، نصل وما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي.

0: Aline. Aline. Ma. Ma. Ta. Aline. Ma. Ta.
1: هون هون. قول بسم الله يا اخوي. مالك الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شو؟ ها انت شكله المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحاجه ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. الله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت نمت ولا يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أختي أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخي من المشي. كده الصباح كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنين.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة. وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. اسمعني، ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنزوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لكم.

0: La radio de Bandar. حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسه بحثيه جديده عن واقع الفجوه الجندريه في السودان الذي جاء في المرتبه قبل الاخيره عالميا ضمن تقرير الفجوه الجندريه لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة، طبعا وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني، استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: الآن ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ مثل نازل له أخوك صغير كمثل نازل له؟ مثل قاصر له؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الشغلات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدق إلي طوالة تدخل سكاكينكو فوق وتغزو فوق ويشرط.
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباجي اتفق معنا الكلام حق المنامة، اتفق معنا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنق الطوباية قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة الدعم السريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عطبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورمه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة قال لراديو طبنجة أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاجر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاجر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاجر. وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع بإطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة أدبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قذفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنجا أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقل وحميتي. ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا:
6: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة

0: في الراديو طبنجا.
1: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجئ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة دي بتحصل لصالح منه.
0: وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقهام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنهاء الحرب، وأضاف لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
2: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب، ولا مقتنع بالحريات، ولا مقتنع بالثورة، ولا مقتنع بالحكم المدني. مشاركته في أي مؤتمر، ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر 5، بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلنج ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء، وأضاف:
3: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن ياخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن ياخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا داير أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارة، لكن في جوهرة ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينكي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنيم في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث

0: وتأخر بعض مستحقات التقنين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر يونيو 2026. في الجولة دي أعدنا لكم المواد التالية: ترقب حذر لانطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني.
2: الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي ويتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين ويتأجل برضو.
3: المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش،
4: وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني.
1: السلطات الأمنية في عبرة تواصل اعتقال المهندس أيوب عربي.
5: في آخر تنكر هانش الفاسر، تنكر منظمة تباشير بتوزع المويه.
1: قوانين لجوء جديدة في هولندا ومخاوف وسط اللاجئين.
6: السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر.
1: احتياجات مطلبية للمعلمين في عدد من الولايات.
7: أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد، إنه يا إما يطالب بحقوقه أو يترك المهنة.
8: إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق.
1: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
0: دبنجة، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. تترقب الأوساط السياسية السودانية ببالغ الحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني والمقرر عقده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الثالث من هذا الشهر برعاية اللجنة الخماسية، وسط مؤشرات قوية على إمكانية تعثره نتيجة الخلافات الحادة حول نسب التمثيل واختيار الأطراف المشاركة، وهو ما عكسه تباين مواقف القوى السياسية حيال هذا اللقاء المرتقب. تحدث راديو دبنجة إلى ثلاثة من المهتمين. نبدأ بالمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي.
4: حسب تقييمي هذا الاجتماع لا يصادف توافق مسبق بين الدول الصديقة للسودان وللأسف الدول الصديقة والرعية للميليشيا. هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة يعني. ويبدو أن الدولة الراعية للميليشيا كانت تعول على انهيار وضعضعة في داخل السودان بسبب أحوال أمنية، وربما بسبب اجتياح بعض المناطق، وربما بسبب التهديد القادم من إثيوبيا، وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني يفرض أجندتها ولكنها لم تجده، وبذلك ستعتبر أن هذا الموسم فاشل بالنسبة لها. وعليه ما يأتي من جانب صمود أو غيرها من تبرير عدم الحوار أو عدم الذهاب له ليس بالضرورة أن يكون مطابق للواقع، سيتحدثون عن افتراضات وأن هنالك اتفاق وأن هنالك محاولة لإغراق الآلية وسيتحدثون عن أشياء كثيرة، لكن الخلاصة أن الرياح لم تأتي بما تشتهيه الدولة الراعية للميليشيا والتي هم يمثلونها ويدافعون عن الميليشيا، وسيبررون لهذا الأمر. أنا أعتقد المستقبل سيكون للحوار داخل السودان بمن حضر.
1: وتحدث لنا ضمن هذا الملف السيد كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي.
3: يجيء التصريح، تصريح المؤتمر الشعبي برفض المشاركة في أي مؤتمر يشارك فيه المؤتمر الوطني أو جهات المؤتمر الوطني، وده كلام يعني سياسي مسبب ومعني ومرتبط بالأزمة السياسية طيلة ما يقارب عن 37 ولا 38 سنة. المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش، غير مقتنع بها، وبيعتبر الحصل من إطاحة بحكم البشير خيانة للعسكر، وغير آبه ومكترس للثورة التي مش أسقطت المؤتمر الوطني، ثورة جات بشعارات جديدة وجات بتصور جديد لحكم السودان، جات بالنظام الفيدرالي، كل القبائل كل الأقاليم اشتغلت في التغيير، وحتى الآن لا يستطيع كائن من كان أن يحكم السودان عبر حزب واحد وببرنامج واحد شمولي استبدادي مركزي، لا يستطيع. الآن الشعوب السودانية كلها اتحدت في التغيير ما عدا المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني يسعى عبر هذه الحرب أن يعيد نفسه، ليس بالديمقراطية ولا بالانتخابات، عبر هذه الحرب. ولذلك من المنطق السياسي والعقل السياسي أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر. مؤتمر وطني عبر سنين خلق واجهات، خلق أزيال سياسية تنادي بخطابه، ديل مرفوضين، ديل أسوأ من المؤتمر الوطني. ولذلك المنطق والعقل والرشد بيقول ديل خارج المعادلة السياسية في المؤتمر التحضيري والمؤتمر الأساسي، المؤتمر السياسي الأساسي. لذلك المؤتمر الشعبي يعلم بأنه جهات إقليمية تسعى إلى إعادة سلطة العسكر عبر واجهات المؤتمر الوطني، جهات إقليمية رافضة للحكم المدني في السودان، رافضة للتحول الديمقراطي في السودان، رافضة للاستقرار في السودان، ديل دارين المؤتمر الوطني يحضر لتخريب العملية السياسية كلها. لذلك رفضنا المشاركة في أي مؤتمر الهدف الأساسي منه إعادة إنتاج الأزمة عبر مشاركة المؤتمر الوطني. حرب دي حرب عبثية تدميرية، قتلت الآلاف من المواطنين ودمرت البنية الاقتصادية والبنية المدنية. طبيعي ومن المنطق أنه بعد الحرب السودان يشهد تطور دستوري وتطور سياسي. احنا ماشيين في هذا الامر مع قوة سياسية محترمة في الساحة السياسية معروفة. مشاركة الواجهات دي، مشاركة المؤتمر الوطني، يعني احجام قوة كبيرة بوزن كبير عن الحضور للمؤتمر. المؤتمر بيصبح تمثيلية، احنا ما دارين مؤتمر تمثيلية، دارين مؤتمر حقيقي يعمل بريك ثرو في الأزمة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: ونختتم الملف بحديث الأستاذ جعفر حسن الناطق باسم تحالف صمود.
2: نحن بنعتقد انه ايقاف الحرب زي ما الناس اتفقوا انه يتم على 3 مسارات: مسار انساني، مسار عسكري عسكري، تفاوض عسكري عسكري، ومسار سياسي. طيب الحصل انه وفقا لمخرجات بيان الرباعية الشهير في العام المنصرم تم الاتفاق على أسس من ضمنها التفاوض السياسي اللي هو سميناه الحوار السوداني السوداني بعملية سياسية مملوكة للسودانيين يتم تحت رعاية الخماسية، طيب اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية. نحن كنا قدمنا مقترح قبل فترة وقبل إنها عشان نبدأ حوار سياسي ويكون مملوك للسودانيين وشامل لازم تتحدد فيه نقطة البداية. كنا بنعتقد إن نقطة البداية إنه هناك 3 وجهات: الوجهة الأولى دعم للقوات المسلحة، الوجهة الثانية دعم للدعم السريع، الوجهة الثالثة رفض الحرب. ويتم تشكيل لجنة من 3 وجهات دي. اللجنة دي تحدد القضايا، تتفق عليها وتتفق على الأطراف اللي تكون في النقاش أو الحوار، وتتفق على المكان اللي بيتم فيه الحوار، وتتفق على دور المجتمع الإقليمي والدولي. الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي ويتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين ويتأجل برضو، والآن تم الإعلان عنها. ذات الأسماء متفق عليها من كل الأطراف ومحددة. اتفاجأنا بأنه في محاولة لإضافة أسماء خارج المتفق عليه وما بين ناس كتلة بورسودان وما بين الرافضين للحرب في صمود وآخرين وما بين ناس نيالة. فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة دي بتحصل لصالح منه. طيب الحاجة الأهم إنه أخطرناه أول مبارح في اجتماع رسمي الخماسية وقالوا كلامكم صحيح وحنرد عليكم، وعلى حد الآن ما ردوا. إذا لم يتم الالتزام بما تم التوافق عليه قبل هذا الحوار ما بين بورسودان وما بيننا وما بين ناس نيالة، لن نسهى في هذا الاتجاه. شكرا.
1: منذ 2 شهر والمهندس أيوب عربي قيد الاعتقال بواسطة القوات الأمنية في مدينة عطبرة. حول ملابسات اعتقاله تحدث لراديو دبنجا الملازم أول محمد دورمي القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة.
5: تابعنا مؤخرا اعتقال الباشمهندس أيوب عربي مدير منظمة التباشير اللي هو كان آخر منظمة طلعت من الفاشر بتهمة التقوين، وإنسان الفاشر بعرف منظمة التباشير جيدا، ربما أكثر منظمة قدمت وآخر منظمة طلعت من الفاشر، وكانت بتقدم الخدمات في ظل عجز الحكومة وكل الجهات المسؤولة من الفاشر تقديم أبسط مقومات الحياة لإنسان الفاشر ومواطن الفاشر. ظل منظمة الطباشير برئاسة أيوب يقدم أبسط الخدمات لمدينة الفاشر، وأنا لما يبدو لي كان آخر في آخر تنكر هاين في الفاشر، تنكر منظمة الطباشير بتوزع المويه، والزمان ده كان ربما كل مصادر المياه معطلة، التدوين هنا وهناك، مخاطرات ومجاهدات وتعب قدموا الباشمهندس أيوب من أجل إنسان الفاشر. وأنا بقول إنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر. لكن أنا بشوف إنه الحاجة اللي حصلت دي ربما يكون في حاجات شخصية من وراء جهات الاعتقال. لذلك أنا بتابع وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع في إطلاق السراح الباشمهندس أيوب. وأنا بقول إنه أيوب زول غني عن التعريف، يعني الوالي والشمال دارفور الأستاذ الحافظ بخيت بعرف أيوب تماما، وكل الجهات الأمنية اللي كانت موجودة في الفاشر بتعرف من هو أيوب يعني. لذلك أنا ما داير أتشرع في الحديث كثير، لكن أنا بقول إنه الناس تحاول تشرع في إنه تطلق سراح الباشمهندس في أقرب وقت ممكن. ولو سألت أقرب نازح من النازحين اللي فروا من قلت له أيوب منه، هيوريك أيوب منه يعني، وكان بيع ماشين وكان بيقدم شنو. فالزول ده غني عن التعريف، ولو في برنامج بتاع إنه تخوين يعني هنا من الناس اللي كنا بنشهد له، وهنزل نشهد له إنه أيوب ما من الناس اللي بيخونوا الوطن.
1: تشهد الكثير من ولايات السودان مثل كسلة والخرطوم ومدني حركة إضرابات مطلوبية وسط المعلمين للمطالبة بتعديل الأجور وصرف المستحقات المتأخرة منذ عدة سنوات. في هذا الملف تحدث لنا أولا الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
7: الواقع اللي بيعيش المعلم الآن في كل الولايات هو واقع مزري. المرتبات ما بتصمد قدام أي بند من بنود الصرف، يعني لو أنت خليت المرتبات دي للمواصلات فقط ما بتغطي لك المواصلات. فبالتالي أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد إنه يا إما يطالب بحقوقه أو يترك المهنة. الواقع ده أسرع المعلمين في كل الولايات، بالتالي في حراك في ولاية الجزيرة، تم إعلان إضراب في ولاية الجزيرة، والآن المعلمين بنظموا في نفسهم للإضراب في ولاية الجزيرة، مما أجبر وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة إنها تؤجل العام الدراسي التعويضي كما أسمته ل 14 يونيو في محاولة لامتصاص غضب المعلمين والبحث عن وسيلة لأنهم كيف يتعاملوا مع هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين. بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواؤه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة، زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور وتحميلهم الصرف على التعليم. فدي مطالب واضحة للمعلمين. برضو من المطالب المهمة إنه الدولة ما تحاول تفرض على المعلمين أجسام هي ما بتعبر عنهم. المطالب دي إذا تمت مخاطبتها بنفتكر إنه هو ده الطريق الوحيد اللي ممكن يعيد للعملية التعليمية في السودان إنها تستعيد عافيتها وتستمر العملية التعليمية في السودان. متوقف العملية التعليمية في ولايات دارفور وكردفان، تم فصل عدد كبير من المعلمين في ولايات دارفور وكردفان بحجج واهية، دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة. وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماماً جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
1: وتحدث لدبنجة كذلك الأستاذ سيد تومبا من لجنة المعلمين بكسلة.
8: إن الوضع الكارثي الذي يعيشه معلم ولاية كسلة لا يخفى على أحد، إذ لم يتغاضى مرتب إبريل هذا العام إلا بعد عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى حرمانه من منح العيد لأربع سنوات والبديل النقدي لأربع سنوات وبدل اللبس والبديل النقدي لأربع سنوات، إضافة لتعديل المرتب العام تعديل 2025 و2026، فأصبح المعلم يعاني من الحرمان والبؤس، فأصبح مخورا إذ لا يتجاوز مرتب الدرجة الأولى 40 دولارا. إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقيفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق. وإن المكاسب العظيمة التي حققتها الطبقة العمالية لم تأتي إلا بتوحدهم وتلاحمهم. وفي الختام، إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا. شكرا جزيلا.
1: صادق مجلس الشيوخ الهولندي على تعديل قوانين اللجوء لتنسجم مع الموجهات الأوروبية، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف وسط اللاجئين من صعوبة الحصول على حق الإقامة ولما الشمل بموجب القوانين الجديدة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ الصادق عيسى المحامي والمتابع لقوانين اللجوء في هولندا.
6: اليوم أنا عاوز أتكلم عن موافقة مجلس الشيوخ في هولندا على قرارات المجلس الأوروبي لقضايا اللجوء والهجرة. طبعا في فرق بين المصطلحين، قضايا اللجوء وقضايا الهجرة. بالنسبة للقرارات الجديدة الخاصة باللجوء في هولندا، في نقطة مهمة للسودانيين لازم تكون واضحة بالنسبة لهم عشان ما يحصل أي إشكال لقدام. يعني أول حاجة، القرارات دي ما معناه أن السودانيين حتترفض طلباتهم تلقائيا. السودان لسه في حرب ونزاع مستمر في مناطق كثيرة، ويعتبر دولة لجوء، والوضع الأمني والإنساني ما زال متدهور بشكل كبير، ودي معلومة كل السودانيين بيعرفوها، وده سبب مهم جدا ممكن يخلي الشخص يستحق الحماية الدولية إذا قدر، خد خطين تحت كلمة إذا قدر، يوضح ويثبت السلطات في هولندا إن رجوعه للسودان هيعرضه لخطر حقيقي على حياته أو سلامته أو حريته أو كرامته. وده مهم جدا لأنه هنا المزلة شخصية، المزلة ما عندها علاقة بالدولة. يعني هاي معروف أن السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر، بدليل أنه لا زال السودان موجودين فيه مدنيين وساكنين. يعني الحاجة الثانية، الحكومة الهولندية دارت سرع إجراءات اللجوء ذاتها بصورة أكبر من السابق. يعني كان زمان إجراءات اللجوء بطيئة جدا، الطلب قد استمر سنين يعني، والهدف المعلن هو تقليل فترات الانتظار الطويلة عشان الناس ما تقعد فترات طويلة ومصيرها معلق وما معروف شنو، فبيحسموا الأمر بسرعة. ده السبب الأساسي في تسريع إجراءات اللجوء. لكن ده ما معناه برضو إنه طالب اللجوء لازم يكون، جاهز من البداية بكل المستندات المطلوبة والمعلومات، لأنه دراسة الملف واتخاذ القرار ممكن تتم في فترة أقصر من ما قبل، يعني سواء كان القرار قبول أو رفض. يعني أنت لو عندك المستندات الكافية اللي بتثبت أنت منه، إذا كنت متزوج قسيمتك، إذا عندك أولاد تثبت أنه ديل أولادك، وكل المعلومات قدرت بشكل واضح لا لبس فيه أنه توضحها للمحقق اللي قدامك، ده بيسرع في إجراءات لجوءك سواء كان قبولا أو رفضا. التجديد الثاني حصل في موضوع لما الشمل، وده من أكثر النقاط اللي بتهم الأسرة السودانية، لأنه معظم الناس بيجي أو تجي وأولاده وزوجها بيكونوا في منطقة تانية وعاوز طبعا يضم أولاده، شيء فطري وطبيعي يعني. لكن الإجراءات الجديدة ممكن تخلي جلب الزوج أو الزوجة والأطفال أو بعض أفراد الأسرة أكثر تعقيد، مع زيادة في التدقيق على شنو؟ على المستندات وإثبات العلاقة الأسرية، بالإضافة لاحتمال وجود شروط إضافية ودي بتتعلق بوجود الشخص هنا من دخل وسكن ومدتك الزمنية اللي قعدتها حسب نوع الغرامة والوضع القانوني للشخص. أنا بس النقطة الأخيرة دي دار أفرز بين حاجتين، في الغرامة ألف دي اللي بتحق لك تجيب أسرتك تقريبا، والغرامة بقى ودي تخلي يعني ما بحق لك، لكن في النهاية في شكوى رفعها بعض المتضررين اللاجئين إنه في تفرقة بين الغامة ألف وباء وده شيء ما مقبول، فطلع القرار إنه لغوا التفرقة دي. يعني سواء أنت تحصلت على الغامة A أو B بحق لك تجيب تلم شم أسرتك، ده واحد. اثنين، الشرط بتاع ما بجيبوا لك ابنك أو ابنتك إذا زادت عن 18 سنة، أعتقد الشرط ده تم إلغاؤه. يعني أنت ممكن تلم شمل ابنك أو ابنتك إذا عمره 18 سنة. المتغيرات، ومن المتغيرات المهمة برضو إنه الحصول على الإقامة الدائمة للاجئين هيبقى أصعب مقارنة بالفترات السابقة. الاتجاه الحالي هو الاعتماد بصورة أكبر على الإقامة المؤقتة، يعني بركزوا في الإقامة المؤقتة أكثر من الإقامات الدائمة. والسلطات ليه السبب شنو؟ السلطات ممكن تراجع وضع الشخص من وقت لآخر للتأكد من استمرار حاجته للحماية. بمعنى آخر، إذا حصلت تغيرات كبيرة في بلده أو بلد الأصل وتحسنت الظروف الأمنية بشكل واضح في المستقبل، ممكن تتم إعادة تقييم بعض الملفات وفقا للقانون والإجراءات المعمول بها في البلد. لكن احنا المعني هنا من الكلام ده، المعني هنا البلد هولندا يعني. أما الناس الحاصلين بالفعل على إقامة لجوء أو الملفات اللي بدت إجراءاتها قبل تطبيق القوانين الجديدة، دي الغالب أن التأثير عليهم حيكون أقل من المتقدمين الجدد، لأنه طبعا زي ما هو معروف القاعدة الذهبية أنه القانون لا يتم تطبيقه بأسر رجع. لكن برضو لازم نعرف حاجة، أنه التفاصيل النهائية بتعتمد على كيفية تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية، لأنه أحيانا الفرق بين النص القانون وطريقة التنفيذ على أرض الواقع بيكون كبير. يعني دي مرونة القانون، ومرات كثيرة بيتم إخضاع القانون، يعني بيطوع النص، يمكن يكون أكيد طبعا هيكون لصالح الدولة يعني. وبرضه مهم جدا إنه أي شخص عنده قضية لجوء يعتمد على المعلومات الرسمية، ولازم يستشير محامي أو جهة مختصة في شؤون اللجوء، لأنه كل ملف عنده ظروفه الخاصة، وما ممكن الحكم على جميع الحالات بنفس الطريقة. ده الكلام ده أنا أفتكر واضح يعني. أنت بالضرورة يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تجي تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا داير أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب والأمن على الإطلاق ما مستتب في كل ربع السودان. عشان كده بيكون في خطر حقيقي بسبب الحرب دي والعنف والاضطهاد، وعلى الإطلاق ما في إمكانية للرجوع في الوقت الراهن يعني. واضح تماما إنه السودانيين عندهم فرصة في اللجوء، فرصة كبيرة جدا، بس المطلوب منهم إنه أي فرد قبل ما تقدم يستشير أصحاب الخبرة، يستشير محامين، عرض عليه القضية بتاعتك وهو ممكن يساعدك في صياغتها يعني. لأنه واضح تماما إنه في بعض الناس واحد بيجي يضيع قضيته بيده. فعموما أنا أشكر مجددا رادي دبنجا، وأتمنى أنه أكون يعني شرحت المتغيرات الجديدة ببساطة يعني الناس كلها يعني تقدر تفهم الحصل شنو.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمنا عليهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة كولا أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بكنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: الآن ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل له أخوك صغير كما تنازل له؟ ما تلقاصر له؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الشغلات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدق اللي طواله تدخل سكاكنكم فوق وتغزوا فوق تغزوا ويشرط وتغزوا ويشرط؟
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباجي اتفق معانا الكلام حق المنامة، اتفق معانا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا انتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة الدعم السريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عطبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها. وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورميه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة قال لراديو دبنغ أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاجر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاجر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاجر، وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروق بإطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة أدبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنغا بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنغا أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقل وحميتي. ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح خورشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنغا:
6: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا

0: الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا:
1: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحديث تحصل لصالح منه.
0: وفي سياق، هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقحام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنحاء الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب، ولا مقتنع بالحريات، ولا مقتنع بالثورة، ولا مقتنع بالحكم المدني. مشاركته في أي مؤتمر، ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر 5، بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلن ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة. وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء. وأضاف:
3: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن ياخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن ياخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور. ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا داير أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينجي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج. وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية، وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى.

0: بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنيم في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنيم بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود. محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحبا بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب بعد الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عننا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. شكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 14.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب التقليدي؟ بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: كل ليلة الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني إنه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا إنه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي القيادات يعني مثلا، لأنه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرض له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا منشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقولون أيوة والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعك، لكن هم عشان يكتبوا وتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم كده. كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحن القضايا دارين مطرحها، نحن كمبادرات نسوية نحن ذاتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية كده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منه نسيت السؤال، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبة للصحفي، لأنه أصلا هو الصحفي بيزعور الخبر دي أصلا حاجة يعني. بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليلية والصحافة الاستقصائية كلها حاجات هي بتتابع الأخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياة زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها. يعني الصحافة الاستقصائية بالذات ما كانت موجودة من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا احنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده انا بقول انه النساء ذاته هم يخلقوا الاحداث. ما ناس عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي المبادرة دي انا اكتب فيها واظل اكتب واظل انا اطلع بيانات واظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. انا متاكده انه بعد الندوه دي في ناس كتار بتقولك والله يا اخي انت عملت ندوه كده، ومثلا انا عايز تديني الورقه تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغير، لكن برضو احسن انه هو ما استجيب يعني.
1: واخيرا نستمع لمداخله الاستاذه أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا لأهل النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا نحن في الحملة بتاع العدالة النسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وانتظموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا في المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي والتاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلقى مرمي في الحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني الـ النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزول بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إنه هو للنساء وللواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا نحن نخرجها كيف نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا بيقول أنا قاعد أي حاجة يقولك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان لأنه المنظمات مثلا يعني هجليك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعة الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر وفي أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم. والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التابانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما ينتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: كلكم خلي بالكم،
10: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
11: والله يا أخي أنا شايف الحاصل هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها. سمع اللي هم مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزاد مريحيننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة، ولا السابند بحل مشكلة، ولا البرهان بحل مشكلة، ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا لازم نقعد، الشعب السوداني تقول لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح. لو بقى قحاتي، لو بقى إسلامي، لو بقى جن أحمر زاده، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع، يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر، لو في ليبيا، لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأن الرقبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة. يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني، دي نقطة. لازم إحنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. يعني احنا ما عارف احنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، وما عارفين والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا يوقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله. والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن الجنوب. أنا دارينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها. يا أخي إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. إحنا بالمناسبة تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان، وتعبنا يا حميدتي، وتعبنا يا أخ والله في ترنا بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحة لي ويخبر راحة لي يا أخ. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بقوم بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عم من دبر السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد. لو بقى السافنة، لو بقى القبة، لو بقى غيره كيكا، لو قلنا بقى نحن لازم نسامح، لازم نسامح.
10: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
9: راديو دبنجا دبلوة يا موصلني زرعت وصلني وهاش وصل أصلي بك هداب ننقدي أين تتك يبدأ سني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
10: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني، استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل له أخوك صغير كما تنازل له؟ ما تلقاصر له؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الشغلات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح انفدق إلي طوالة تدخل سكاكنكو فوق وتغزو فوق تغزو ويشرط وتغزو ويشرط.
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباشي اتفق معانا الكلام حق المنامة، اتفق معانا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا انتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة الدعم السريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عطبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني لشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورميه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة قال لراديو وطبنك أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر. وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروق بإطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة عطبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنغ أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقل وحميتي. ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح خورشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا:
6: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب. وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته رفض تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها، ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا:
7: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة بتحصل لصالح منه.
0: وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقهام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنحاء الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته

0: تقريب للمؤتمر.
1: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر خمسة بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلن ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء، وأضاف
2: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن ياخذ بها اللجوء، اذا قدم صاد من الناس نفس القضيه يمكن ياخذ رفض. عشان كده انا بقول انه الاشكال الشخصي بالنسبه للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السرديه. يعني انت ما ممكن تجي تقول انا مثلا هربت من الحته وقعدت مثلا شهرين في حته معينه او منطقه معينه وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي انت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسة كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدف السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات اللي ممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
1: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينجي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنين في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر يونيو 2026. في الجولة دي أعدنا لكم المواد التالية:

0: ترقب حذر لانطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني.
1: الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي ويتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين ويتأجل برضو.
2: المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش،
3: وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني.
0: السلطات الأمنية في عدبرة تواصل اعتقال المهندس أيوب عربي.
4: في آخر تنكر هاينش الفاسر، تنكر منظمة تباشير بتوزع المويه.
0: قوانين لجوء جديدة في هولندا ومخاوف وسط اللاجئين.
5: السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر.
0: احتياجات مطلبية للمعلمين في عدد من الولايات.
6: أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد، إنه يا إما يطالب بحقوقه أو يترك المهنة.
7: إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. تترقب الأوساط السياسية السودانية ببالغ الحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني، والمقرر عقده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 3 من هذا الشهر برعاية اللجنة الخماسية، وسط مؤشرات قوية على إمكانية تعثره نتيجة الخلافات الحادة حول نسب التمثيل واختيار الأطراف المشاركة، وهو ما عكسه تباين مواقف القوى السياسية حيال هذا اللقاء المرتقب. تحدث راديو دبنجا إلى 3 من المهتمين. نبدأ بالمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي.
3: حسب تقييمي هذا الاجتماع لا يصادف توافق مسبق بين الدول الصديقة للسودان، وللأسف الدول الصديقة والراعية للميليشيا. هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة يعني. ويبدو أن الدولة الراعية للميليشيا كانت تعول على انهيار وضعضعة في داخل السودان بسبب أحوال أمنية، وربما بسبب اجتياح بعض المناطق، وربما بسبب التهديد القادم من إثيوبيا، وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني يفرض أجندتها، ولكنها لم تجده، وبذلك ستعتبر أن هذا الموسم فاشل بالنسبة لها. وعليه ما يأتي من جانب صمود أو غيرها من تبرير عدم الحوار أو عدم الذهاب له ليس بالضرورة أن يكون مطابق للواقع. سيتحدثون عن افتراضات وأن هنالك اتفاق وأن هنالك محاولة لإغراق الآلية، وسيتحدثون عن أشياء كثيرة، لكن الخلاصة أن الرياح لم تأتي بما تشتهيه الدولة الراعية للميليشيا والتي هم يمثلونها ويدافعون عن الميليشيا، وسيبررون لهذا الأمر. أنا أعتقد المستقبل سيكون للحوار داخل السودان بمن حضر.
0: وتحدث لنا ضمن هذا الملف السيد كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي.
2: يجيء التصريح، تصريح المؤتمر الشعبي برفض المشاركة في أي مؤتمر يشارك فيه المؤتمر الوطني أو جهات المؤتمر الوطني، وده كلام يعني سياسي مسبب ومعني ومرتبط بالأزمة السياسية طيلة ما يقارب عن 37 ولا 38 سنة. المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني ثورة الهامش غير مقتنع بها، وبيعتبر الحصل من إطاحة بحكم البشير خيانة، خيانة لعسكر للعسكر وغير آبه ومكترس للثورة التي مش أسقطت المؤتمر الوطني، ثورة جاءت بشعارات جديدة وجاءت بتصور جديد لحكم السودان، جاءت بالنظام الفيدرالي، كل القبائل كل الأقاليم اشتغلت في التغيير، وحتى الآن لا يستطيع كائن من كان أن يحكم السودان عبر حزب واحد وببرنامج واحد شمولي استبدادي مركزي، لا يستطيع. الآن الشعوب السودانية كلها اتحدت في التغيير ما عدا المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني يسعى عبر هذه الحرب أن يعيد نفسه، ليس بالديمقراطية ولا بالانتخابات، عبر هذه الحرب. ولذلك من المنطق السياسي والعقل السياسي أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر. مؤتمر وطني عبر سنين خلق واجهات، خلق أزيال سياسية تنادي بخطابه، ديل مرفوضين، ديل أسوأ من المؤتمر الوطني. ولذلك المنطق والعقل والرشد بيقول ديل خارج المعادلة السياسية في المؤتمر التحضيري والمؤتمر الأساسي، المؤتمر السياسي الأساسي. لذلك المؤتمر الشعبي يعلم بأنه جهات إقليمية تسعى إلى إعادة سلطة العسكر عبر واجهات المؤتمر الوطني، جهات إقليمية رافضة للحكم المدني في السودان، رافضة للتحول الديمقراطي في السودان، رافضة للاستقرار في السودان. ديال دارين المؤتمر الوطني يحضر لتخريب العملية السياسية كلها. لذلك رفضنا المشاركة في أي مؤتمر الهدف الأساسي منه إعادة إنتاج الأزمة عبر مشاركة المؤتمر الوطني. حرب دي حرب عبثية تدميرية، قتلت الآلاف من المواطنين ودمرت البنية الاقتصادية والبنية المدنية. طبيعي ومن المنطق أنه بعد الحرب السودان يشهد تطور دستوري وتطور سياسي. احنا ماشيين في هذا الامر مع قوة سياسية محترمة في الساحة السياسية معروفة. مشاركة الواجهات دي، مشاركة المؤتمر الوطني، يعني احجام قوة كبيرة بوزن كبير على الحضور للمؤتمر. المؤتمر بيصبح تمثيلية، احنا ما دارين مؤتمر تمثيلية، دارين مؤتمر حقيقي يعمل بريك ثرو في الأزمة. السلام عليكم ورحمة الله.
0: ونختتم الملف بحديث الأستاذ جعفر حسن الناطق باسم تحالف صمود.
1: نحن بنعتقد أنه إيقاف الحرب زي ما الناس اتفقوا أنه يتم على 3 مسارات: مسار إنساني، مسار عسكري عسكري، تفاوض عسكري عسكري، ومسار سياسي. طيب الحصل أنه وفقا لمخرجات بيان الرباعية الشهير في العام المنصرم تم الاتفاق على أسس من ضمنها التفاوض السياسي اللي هو سميناه الحوار السوداني السوداني بعملية سياسية مملوكة للسودانيين يتم تحت رعاية الخماسية. طيب اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية. نحن كنا قدمنا مقترح قبل فترة وتقبل إنها عشان نبدأ حوار سياسي ويكون مملوك للسودانيين وشامل لازم تتحدد فيه نقطة البداية. كنا بنعتقد إن نقطة البداية إنه هناك 3 وجهات: الوجهة الأولى دعم للقوات المسلحة، الوجهة الثانية دعم للدعم السريع، الوجهة الثالثة رفض الحرب. ويتم تشكيل لجنة من الثلاثة وجهات دي. اللجنة دي تحدد القضايا تتفق عليها وتتفق على الأطراف اللي تقوم في النقاش أو الحوار، وتتفق على المكان اللي بيتم فيه الحوار، وتتفق على دور المجتمع الإقليمي والدولي. الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي ويتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين ويتأجل برضو، والآن تم الإعلان عنها. ذات الأسماء متفق عليها من كل الأطراف ومحددة. اتفاجأنا بأنه في محاولة لإضافة أسماء خارج المتفق عليه وما بين ناس كتلة بورسودان وما بين الرافضين للحرب في صمود وآخرين وما بين ناس نيالة. فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة دي بتحصل لصالح منه. طيب الحاجة الأهم إنه أخطرناه أول مبارح في اجتماع رسمي الخماسية وقالوا كلامكم صحيح وحنرد عليكم، وعلى حد الآن ما ردوا. إذا لم يتم الالتزام بما تم التوافق عليه قبل هذا الحوار ما بين بورسودان وما بيننا وما بين ناس نيالة، لن نسهى في هذا الاتجاه. شكرا.
0: منذ شهرين والمهندس أيوب عربي قيد الاعتقال بواسطة القوات الأمنية في مدينة عطبرة. حول ملابسات اعتقاله تحدث لراديو دبنجا الملازم أول محمد دورمي القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة.
4: تابعنا مؤخرا اعتقال الباشمهندس أيوب عربي مدير منظمة التباشير اللي هو كان آخر منظمة طلعت من الفاشر بتهمة التقوين، وإنسان الفاشر بعرف منظمة التباشير جيدا، ربما أكثر منظمة قدمت وآخر منظمة طلعت من الفاشر، وكانت بتقدم الخدمات في ظل عجز الحكومة وكل الجهات المسؤولة من الفاشر تقديم أبسط مقومات الحياة لإنسان الفاشر ومواطن الفاشر. ظل منظمة الطباشير برئاسة أيوب يقدم أبسط الخدمات لمدينة الفاشر، وأنا لما يبدو لي كان آخر في آخر تنكر هاين في الفاشر، تنكر منظمة الطباشير بتوزع المويه، والزمن ده كان ربما كل مصادر المياه معطلة، التدوين هنا وهناك، مخاطرات ومجاهدات وتعب قدموا الباشمهندس أيوب من أجل إنسان الفاشر. وأنا بقول إنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر. لكن أنا بشوف إنه الحاجة اللي حصلت دي ربما يكون في حاجات شخصية من وراء جهات الاعتقال. لذلك أنا بتابع وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أكبرة في الشروع في إطلاق الصراح الباشمهندس أيوب. وأنا بقول إنه أيوب زول غني عن التعريف، يعني الوالي والشمال دارفور الأستاذ الحافظ بخيت بعرف أيوب تماما، وكل الجهات الأمنية اللي كانت موجودة في الفاشر بتعرف من هو أيوب يعني. لذلك أنا ما دار أتشرع في الحديث كثير، لكن أنا بقول إنه الناس تحاول تشرع في إنه تطلق صراحة الباشمهندس في أقرب وقت ممكن. ولو سألت أقرب نازح من النازحين اللي فروا من قلت له أيوب منه هيوريك أيوب منه يعني، وكان بيعمل شنو وكان بيقدم شنو. فالزول ده غني عن التعريف، ولو في برنامج بتاع إنه تخوين يعني هنا من الناس اللي كنا بنشهد له وهنزل نشهد له إنه أيوب ما من الناس اللي بيخونوا الوطن.
0: تشهد الكثير من ولايات السودان مثل كسلة والخرطوم ومدني حركة إضرابات مطلوبية وسط المعلمين للمطالبة بتعديل الأجور وصرف المستحقات المتأخرة منذ عدة سنوات. في هذا الملف تحدث لنا أولا الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
9: الواقع اللي بيعيش المعلم الآن في كل الولايات هو واقع مزري. المرتبات ما بتصمد قدام أي بند من بنود الصرف، يعني لو أنت خليت المرتبات دي للمواصلات فقط ما بتغطي لك المواصلات. فبالتالي أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد إنه يا إما يطالب بحقوق أو يترك المهنة. الواقع ده أسرع المعلمين في كل الولايات، بالتالي في حراك في ولاية الجزيرة، تم إعلان إضراب في ولاية الجزيرة، والآن المعلمين بنظموا في نفسهم للإضراب في ولاية الجزيرة، مما أجبر وزارة التربية والتعليم في ولاية الجزيرة إنها تؤجل العام الدراسي التعويضي كما أسمته ل 14 يونيو في محاولة لامتصاص غضب المعلمين والبحث عن وسيلة لأنهم كيف يتعاملوا مع هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين. بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة، زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعناوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور وتحميلهم الصرف على التعليم. فدي مطالب واضحة للمعلمين. برضو من المطالب المهمة إنه الدولة ما تحاول تفرض على المعلمين أجسام هي ما بتعبر عنهم. المطالب دي إذا تمت مخاطبتها بنفتكر إنه هو ده الطريق الوحيد اللي ممكن يعيد للعملية التعليمية في السودان إنها تستعيد عافيتها وتستمر العملية التعليمية في السودان. متوقف العملية التعليمية في ولايات دارفور وكردفان، تم فصل عدد كبير من المعلمين في ولايات دارفور وكردفان بحجج واهية، دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة. وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماماً جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: وتحدث لدبنجة كذلك الأستاذ سيد تومبا من لجنة المعلمين بكسلة.
7: إن الوضع الكارثي الذي يعيشه معلم ولاية كسلة لا يخفى على أحد، إذ لم يتغاضى مرتب إبريل هذا العام إلا بعد عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى حرمانه من منح العيد لأربع سنوات والبديل النقدي لأربع سنوات وبدل اللبس والبديل النقدي لأربع سنوات، إضافة لتعديل المرتب العام تعديل 2025 و 2026، فأصبح المعلم يعاني من الحرمان والبؤس، فأصبح مخورا إذ لا يتجاوز مرتب الدرجة الأولى $40. إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقيفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق، وإن المكاسب العظيمة التي حققتها الطبقة العمالية لم تأتي إلا بتوحدهم وتلاحمهم. وفي الختام، إن راتب المعلم في هذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا. شكرا جزيلا.
0: صادق مجلس الشيوخ الهولندي على تعديل قوانين اللجوء لتنسجم مع الموجهات الأوروبية، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف وسط اللاجئين من صعوبة الحصول على حق الإقامة ولما الشمل بموجب القوانين الجديدة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ الصادق عيسى المحامي والمتابع لقوانين اللجوء في هولندا.
5: اليوم أنا عاوز أتكلم عن موافقة مجلس الشيوخ في هولندا على قرارات المجلس الأوروبي لقضايا اللجوء والهجرة. طبعا في فرق بين المصطلحين، قضايا اللجوء وقضايا الهجرة. بالنسبة للقرارات الجديدة الخاصة باللجوء في هولندا، في نقطة مهمة للسودانيين لازم تكون واضحة بالنسبة لهم عشان ما يحصل أي إشكال لقدام. يعني أول حاجة، القرارات دي ما معناه أن السودانيين حتترفض طلباتهم تلقائيا. السودان لسه فيه حرب ونزاع مستمر في مناطق كثيرة ويعتبر دولة لجوء، والوضع الأمني والإنساني ما زال متدهور بشكل كبير، ودي معلومة كل السودانيين بيعرفوها، وده سبب مهم جدا ممكن يخلي الشخص يستحق الحماية الدولية إذا قدر، خد خلطين كلمة إذا قدر، يوضح ويثبت السلطات في هولندا إن رجوعه للسودان هيعرضه لخطر حقيقي على حياته أو سلامته أو حريته أو كرامته. وده مهم جدا لأنه هنا المزرة شخصية، المزرة ما عندها علاقة بالدولة، يعني هاي معروف إن السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى إنك ممكن تتعرض لخطر، بدليل انه لا زال السودان موجودين فيه ومدنيين وساكنين. يعني الحاجه الثانيه، الحكومه الهولنديه دارت تسرع اجراءات اللجوء ذاتها بصوره اكبر من السابق، يعني كان زمان اجراءات اللجوء بطيئه جدا، الطلب قد استمر سنين يعني، والهدف المعلن هو تقليل فترات الانتظار الطويله عشان الناس ما تقعد فترات طويله ومصيرها معلق وما معروف شنو، فبيحسموا الامر بسرعه. ده السبب الأساسي في تسريع إجراءات اللجوء، لكن ده ما معناه برضو إنه طالب اللجوء لازم يكون، ده معناه إنه طالب اللجوء لازم يكون جاهز من البداية بكل المستندات المطلوبة والمعلومات، لأنه دراسة الملف واتخاذ القرار ممكن تتم في فترة أقصر من ما قبل، يعني سواء كان القرار قبول أو رفض. يعني أنت لو عندك المستندات الكافية اللي بتثبت أنت منه، إذا كنت متزوج قسيمتك، إذا عندك أولاد تثبت إنه ديل أولادك، وكل المعلومات قدرت بشكل واضح لا لبس فيه إنه توضحها للمحقق اللي قدامك، ده بيسرع في إجراءات لجوءك سواء كان قبولا أو رفضا. التجديد الثاني حصل في موضوع لما الشمل، وده من أكثر النقاط اللي بتهم الأسرة السودانية، لأنه معظم الناس بيجي أو تجي وأولاده وزوجها بيكونوا في منطقة تانية وعاوز طبعا يضم أولاده، شيء فطري وطبيعي يعني، لكن الإجراءات الجديدة ممكن تخلي جلب الزوج أو الزوجة والأطفال أو بعض أفراد الأسرة أكثر تعقيد، مع زيادة في التدقيق على شنو؟ على المستندات وإثبات العلاقة الأسرية، بالإضافة لاحتمال وجود شروط إضافية، ودي بتتعلق بوجود الشخص هنا من دخل وسكن ومدتك الزمنية اللي قعدتها حسب نوع الغرام والوضع القانوني للشخص. أنا بس النقطة الأخيرة دار فرز بين حاجتين، في الإغامة ألف دي اللي بتحق لك تجيب أسرتك تقريبا، والإغامة بقى ودي تخلي يعني ما بحق لك، لكن في النهاية في شكوى رفعها بعض المتضررين اللاجئين إنه في تفرقة بين الغامة ألف وباء، وده شيء ما مقبول، فطلع القرار إنه لغوا التفرقة دي، يعني سواء أنت تحصلت على الغامة A أو B بحق لك تجيب تلم شم أسرتك، ده واحد. اثنين، الشرط بتاع ما بجيبوا لك ابنك أو ابنتك إذا زادت عن 18 سنة، أعتقد الشرط ده تم إلغاؤه، يعني أنت ممكن تلم شمل ابنك أو ابنتك إذا عمره 18 سنة. المتغيرات، ومن المتغيرات المهمة برضو إنه الحصول على الإقامة الدائمة للاجئين هيبقى أصعب مقارنة بالفترات السابقة. الاتجاه الحالي هو الاعتماد بصورة أكبر على الإقامة المؤقتة، يعني بركزوا في الإقامة المؤقتة أكثر من الإقامات الدائمة. والسلطات ليه السبب شنو؟ السلطات ممكن تراجع وضع الشخص من وقت لآخر للتأكد من استمرار حاجته للحماية. بمعنى آخر، إذا حصلت تغيرات كبيرة في بلده أو بلد الأصل وتحسنت الظروف الأمنية بشكل واضح في المستقبل، ممكن تتم إعادة تقييم بعض الملفات وفقا للقانون والإجراءات المعمول بها في البلد. لكن إحنا المعني هنا من الكلام ده، المعني هنا البلد هو هولندا. أما الناس الحاصلين بالفعل على إقامة لجوء أو الملفات اللي بدت إجراءاتها قبل تطبيق القوانين الجديدة، دي الغالب أن التأثير عليهم حيكون أقل من المتقدمين الجدد، لأنه طبعا زي ما هو معروف القاعدة الذهبية أنه القانون لا يتم تطبيقه بأسر رجع. لكن برضو لازم نعرف حاجة، أنه التفاصيل النهائية بتعتمد على كيفية تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية، لأنه أحيانا الفرق بين النص القانون وطريقة التنفيذ على أرض الواقع بيكون كبير، يعني دي مرونة القانون، ومرات كثيرة بيتم إخضاع القانون، يعني بيطوعوا النص، يمكن يكون أكيد طبعا حيكون لصالح الدولة يعني. وبرضه مهم جدا إنه أي شخص عنده قضية لجوء يعتمد على المعلومات الرسمية، ولازم يستشير محامي أو جهة مختصة في شؤون اللجوء، لأنه كل ملف عنده ظروفه الخاصة، وما ممكن الحكم على جميع الحالات بنفس الطريقة. ده الكلام ده أنا أفتكر واضح. يعني أنت بالضرورة يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها الوجوه، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور. ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا داير أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب والأمن على الإطلاق ما مستتب في كل ربع السودان. عشان كده بيكون في خطر حقيقي بسبب الحرب دي والعنف والاضطهاد، وعلى الإطلاق ما في إمكانية للرجوع في الوقت الراهن. يعني واضح تماما إنه السودانيين عندهم فرصة في اللجوء، فرصة كبيرة جدا، بس المطلوب منهم إنه أي فرد قبل ما تقدم يستشير أصحاب الخبرة، يستشير محامين، عرض عليه القضية بتاعتك وهو ممكن يساعدك في صياغتها. يعني لأنه واضح تماما إنه في بعض الناس واحد بيجي يضيع قضيته بيده. فعموما أنا أشكر مجددا رادي دبنجا، وأتمنى أنه أكون يعني شرحت المتغيرات الجديدة ببساطة، يعني الناس كلها يعني تقدر تفهم الحصل شنو.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني، استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل له أخوك صغير كما تنازل له؟ ما تلقاصر له؟ ها؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الشغلات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدق إلي طوالة تدخل سكاكنكم فوق وتغزوا فوق تغزوا ويشرط وتغزوا ويشرط.
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباجي اتفق معنا الكلام حق المنامة، اتفق معنا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا انتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة دعم سريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورميه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة قال لراديو دبنك أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول إنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر. وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع في إطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة عطبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنغ أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: إن راتب المعلم في هذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حميتي. ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا:
6: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته رفض تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها، ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا:
7: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة بتحصل لصالح منه.
0: وفي السياق، هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقهام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنحاء الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف

0: الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر خمسة بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلن ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء، وأضاف
1: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن ياخذ بها اللجوء، اذا قدم صاد من الناس من نفس القضيه يمكن ياخذ رفض. عشان كده انا بقول انه الاشكال الشخصي بالنسبه للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السرديه. يعني انت ما ممكن تجي تقول انا مثلا هربت من الحته وقعدت مثلا شهرين في حته معينه او منطقه معينه وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي انت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلاً 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسة كله. باختصار أنا داير أقول القرارات الجديدة ما مستهدف السودانيين، يعني الهدف ما من ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارة، لكن في جوهرة ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينجي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجابهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنيم في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنيم بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: Rádio da Manhã.
1: Adeus.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يزاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
2: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
3: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عاود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحابة بالوافد أو القادم لها الأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحسه الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
2: دكتورة سوسن، المدن نبدأها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبير السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بترجع لوين يعني؟
3: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بيحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
2: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين يعني. استاذ الدكتوره سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني السودان الان البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
3: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكرة أو الذاكرة السودانية الفردية، نحولها لذاكرة مجتمعية، نجمع كل الحكاية وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
2: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكرين مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
3: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
2: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا، هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
3: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج عن طريق استحضار ذاكرة المدن نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
2: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجي المدن؟ يعني
3: والله ما بالضرورة تحمل،
2: لو قارناها بالأمس يعني
3: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
2: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السوداني بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
3: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
2: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلي في برنامج الديوان. استمعنا الكرام حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المهندس حضر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمني. الخلية الأمني دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
4: راديو دبنجا، راديو
5: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني، استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاء بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل لأخوك صغير كما تنازل لي؟ ما تلقاصر لي؟ ها؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الإشارات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدق اللي طوالي تدخل سكاكنكو فوق وتغزو فوق ويشرط
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباجي اتفق معنا الكلام حق المنامة، اتفق معنا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة، والآن في السجون ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة الدعم السريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عطبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني لشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورمه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة قال لراديو دابنغ أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاجر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول إنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاجر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاجر. وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع بإطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة أدبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دابنغ بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دابنغ أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقل وحميتي. ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دابنغ:
6: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته ربط تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها، ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا:
7: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحديث تحصل لصالح منه.
0: وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقحام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساعي إنهاء الحرب. وأضاف لراديو تبنغ في هذا الخصوص:
8: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر 5، بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلم ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات

0: ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء، وأضاف
1: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تجي تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينكي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنيم في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنيم بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر يونيو 2026. في الجولة دي أعدنا لكم المواد التالية: ترقب حذر لانطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني.
3: الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي وتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين وتأجل برضو.
4: المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش،
5: وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني.
2: السلطات الأمنية في عبر تواصل اعتقال المهندس أيوب عربي.
6: في آخر تنكر هاين في الفاسر، تنكر منظمة التباشير بتوزع المويه.
2: قوانين لجوء جديدة في هولندا ومخاوف وسط اللاجئين.
1: السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر.
2: احتياجات مطلبية للمعلمين في عدد من الولايات.
7: أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد، إنه يا إما يطالب بحقوق أو يترك المهنة.
8: إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقيفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق.
2: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
9: دبنجة، أخبار لكل السودان.

0: أهلا بكم مرة أخرى. تترقب الأوساط السياسية السودانية ببالغ الحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني والمقرر عقده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 3 من هذا الشهر برعاية اللجنة الخماسية، وسط مؤشرات قوية على إمكانية تعثره نتيجة الخلافات الحادة حول نسب التمثيل واختيار الأطراف المشاركة، وهو ما عكسه تباين مواقف القوى السياسية حيال هذا اللقاء المرتقب. تحدث راديو دبنجا إلى 3 من المهتمين. نبدأ بالمحلل السياسي الأستاذ مكي المغربي.
1: حسب تقييمي هذا الاجتماع لا يصادف توافق مسبق بين الدول الصديقة للسودان وللأسف الدول الصديقة والراعية للميليشيا. هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة يعني. ويبدو أن الدولة الراعية للميليشيا كانت تعول على انهيار وضعضعة في داخل السودان بسبب أحوال أمنية، وربما بسبب اجتياح بعض المناطق، وربما بسبب التهديد القادم من إثيوبيا، وكانت تعول على كما يقال انبطاح بين قوسين من الجانب السوداني يفرض أجندتها ولكنها لم تجده، وبذلك ستعتبر أن هذا الموسم فاشل بالنسبة لها. وعليه ما يأتي من جانب صمود أو غيرها من تبرير عدم الحوار أو عدم الذهاب له ليس بالضرورة أن يكون مطابق للواقع. سيتحدثون عن افتراضات وأن هنالك اتفاق وأن هنالك محاولة لإغراق الآلية، وسيتحدثون عن أشياء كثيرة، لكن الخلاصة أن الرياح لم تأتي بما تشتهيه الدولة الراعية للميليشيا والتي هم يمثلونها ويدافعون عن الميليشيا، وسيبررون لهذا الأمر. أنا أعتقد المستقبل سيكون للحوار داخل السودان بمن حضر.
0: وتحدث لنا ضمن هذا الملف السيد كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي.
2: يجيء التصريح، تصريح المؤتمر الشعبي برفض المشاركة في أي مؤتمر، أي مؤتمر يشارك فيه المؤتمر الوطني أو جهات المؤتمر الوطني، وده كلام يعني سياسي مسبب ومعني ومرتبط بالأزمة السياسية طيلة ما يقارب عن 37 ولا 38 سنة. المؤتمر الوطني في البداية غير مقتنع بهذه الثورة، ثورة الشعب السوداني، ثورة الهامش، غير مقتنع بها، وبيعتبر الحصل من إطاحة بحكم البشير خيانة للعسكر، وغير آبه ومكترس للثورة التي مش أسقطت المؤتمر الوطني، ثورة جات بشعارات جديدة وجات بتصور جديد لحكم السودان، جات بالنظام الفيدرالي. كل القبائل، كل الأقاليم اشتغلت في التغيير، وحتى الآن لا يستطيع كائن من كان أن يحكم السودان عبر حزب واحد وببرنامج واحد شمولي استبدادي مركزي، لا يستطيع. الآن الشعوب السودانية كلها اتحدت في التغيير ما عدا المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني يسعى عبر هذه الحرب أن يعيد نفسه، ليس بالديمقراطية ولا بالانتخابات، عبر هذه الحرب. ولذلك من المنطق السياسي والعقل السياسي أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر. مؤتمر وطني عبر سنين خلق واجهات، خلق أزيال سياسية تنادي بخطابه، ديل مرفوضين، ديل أسوأ من المؤتمر الوطني. ولذلك المنطق والعقل والرشد بيقول ديل خارج المعادلة السياسية في المؤتمر التحضيري والمؤتمر الأساسي، المؤتمر السياسي الأساسي. لذلك المؤتمر الشعبي يعلم بأنه جهات إقليمية، جهات إقليمية تسعى إلى إعادة سلطة العسكر عبر واجهات المؤتمر الوطني، جهات إقليمية رافضة للحكم المدني في السودان، رافضة للتحول الديمقراطي في السودان، رافضة للاستقرار في السودان. ديل دارين المؤتمر الوطني يحضر لتخريب العملية السياسية كلها. لذلك رفضنا المشاركة في أي مؤتمر الهدف الأساسي منه إعادة إنتاج الأزمة عبر مشاركة المؤتمر الوطني. حرب دي حرب عبثية تدميرية، قتلت الآلاف من المواطنين ودمرت البنية الاقتصادية والبنية المدنية. طبيعي ومن المنطق أنه بعد الحرب السودان يشهد تطور دستوري وتطور سياسي. احنا ماشيين في هذا الامر مع قوة سياسية محترمة في الساحة السياسية معروفة. مشاركة الواجهات دي، مشاركة المؤتمر الوطني، يعني احجام قوة كبيرة بوزن كبير على الحضور للمؤتمر. المؤتمر بيصبح تمثيلية، احنا ما دارين مؤتمر تمثيلية، دارين مؤتمر حقيقي يعمل بريك ثرو في الأزمة. السلام عليكم ورحمة الله.
0: ونختتم الملف بحديث الأستاذ جعفر حسن الناطق باسم تحالف صمود.
3: نحن بنعتقد أنه إيقاف الحرب زي ما الناس اتفقوا أنه يتم على ثلاثة مسارات: مسار إنساني، مسار عسكري عسكري، تفاوض عسكري عسكري، ومسار سياسي. طيب الحصل أنه وفقا لمخرجات بيان الرباعية الشهير في العام المنصرم تم الاتفاق على أسس من ضمنها التفاوض السياسي اللي وسميناه الحوار السوداني السوداني بعملية سياسية مملوكة للسودانيين يتم تحت رعاية الخماسية. طيب اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية. نحن كنا قدمنا مقترح قبل فترة وتقبل إنها عشان نبدأ حوار سياسي ويكون مملوك للسودانيين وشامل لازم تتحدد فيه نقطة البداية. كنا بنعتقد إن نقطة البداية إنه هناك ثلاثة وجهات: الوجهة الأولى دعم للقوات المسلحة، الوجهة الثانية دعم للدعم السريع، الوجهة الثالثة رفض الحرب. ويتم تشكيل لجنة من الثلاثة وجهات دي. اللجنة دي تحدد القضايا، تتفق عليها وتتفق على الأطراف اللي تكون في النقاش أو الحوار، وتتفق على المكان اللي بيتم فيه الحوار، وتتفق على دور المجتمع الإقليمي والدولي. الحصل تم الاتفاق على أسماء إنها المفروض تجتمع، كان في جيبوتي ويتأجل، وكانت المفروض تكون قبل برلين ويتأجل برضو، والآن تم الإعلان عنها. ذات الأسماء متفق عليها من كل الأطراف ومحددة. اتفاجأنا بأنه في محاولة لإضافة أسماء خارج المتفق عليه وما بين ناس كتلة بورسودان وما بين الرافضين للحرب في صمود وآخرين وما بين ناس نيالة. فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة دي بتحصل لصالح منه. طيب الحاجة الأهم إنه أخطرناه أول امبارح في اجتماع رسمي الخماسية، وقالوا كلامكم صحيح وحنرد عليكم، ولحد الآن ما ردوا. إذا لم يتم الالتزام بما تم التوافق عليه قبل هذا الحوار ما بين بورسودان وما بيننا وما بين ناس نيالا، لن نسحب في هذا الاتجاه. شكرا.
0: منذ شهرين والمهندس أيوب عربي قيد الاعتقال بواسطة القوات الأمنية في مدينة عطبرة. حول ملابسات اعتقاله تحدث لراديو دبنجا الملازم أول محمد دورمي القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة.
4: تابعنا مؤخرا اعتقال الباشمهندس أيوب عربي مدير منظمة التباشير، اللي هو كان آخر منظمة طلعت من الفاشر بتهمة التقوين، وإنسان الفاشر بعرف منظمة التباشير جيدا، ربما أكثر منظمة قدمت وآخر منظمة طلعت من الفاشر، وكانت بتقدم الخدمات في ظل عجز الحكومة وكل الجهات المسؤولة من الفاشر تقديم أبسط مقومات الحياة لإنسان الفاشر ومواطن الفاشر. ظل منظمة الطباشير برئاسة أيوب يقدم أبسط الخدمات لمدينة الفاشر، وأنا لما يبدو لي كان آخر في آخر تنكر هاين في الفاشر، تنكر منظمة الطباشير بتوزع المويه، والزمان ده كان ربما كل مصادر المياه معطلة، التدوين هنا وهناك، مخاطرات ومجاهدات وتعب قدموا الباشمهندس أيوب من أجل إنسان الفاشر. وأنا بقول إنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر. لكن أنا بشوف إنه الحاجة اللي حصلت دي ربما يكون في حاجات شخصية من وراء جهات الاعتقال. لذلك أنا بتابع وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع في إطلاق السراح الباشمهندس أيوب. وأنا بقول إنه أيوب زول غني عن التعريف، يعني الوالي والشمال دارفور الأستاذ الحافظ بخيت بعرف أيوب تماما، وكل الجهات الأمنية اللي كانت موجودة في الفاشر بتعرف من هو أيوب. يعني لذلك أنا ما دار أتشرع في الحديث كثير، لكن أنا بقول إنه الناس تحاول تشرع في إنه تطلق سراح الباشمهندس في أقرب وقت ممكن. ولو سألت أقرب نازح من النازحين اللي فروا من قلت له أيوب منه، هيوريك أيوب منه يعني، وكان بيعمل شنو وكان بيقدم شنو. فالزول ده غني عن التعريف، ولو في برنامج بتاع إنه تخوين يعني هنا من الناس اللي كنا بنشهد له وهنزل نشهد له إنه أيوب ما من الناس اللي بيخونوا الوطن.
0: تشهد الكثير من ولايات السودان مثل كسلة والخرطوم ومدني حركة إضرابات مطلوبية وسط المعلمين للمطالبة بتعديل الأجور وصرف المستحقات المتأخرة منذ عدة سنوات. في هذا الملف تحدث لنا أولا الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
5: الواقع اللي بيعيشه المعلم الآن في كل الولايات هو واقع مزري. المرتبات ما بتصمد قدام أي بند من بنود الصرف، يعني لو أنت خليت المرتبات دي للمواصلات فقط ما بتغطي لك المواصلات. فبالتالي أصبح الآن المعلم أمام خيار واحد، إنه يا إما يطالب بحقوقه أو يترك المهنة. الواقع ده أسرع المعلمين في كل الولايات، بالتالي في حراك في ولاية الجزيرة، تم إعلان إضراب في ولاية الجزيرة، والآن المعلمين بنظموا في نفسهم للإضراب في ولاية الجزيرة، مما أجبر وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة إنها تؤجل العام الدراسي التعويضي كما أسمته ل 14 يونيو في محاولة لامتصاص غضب المعلمين والبحث عن وسيلة لأنهم كيف يتعاملوا مع هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين. بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتوائه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة، زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعناوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور وتحميلهم الصرف على التعليم. فدي مطالب واضحة للمعلمين. برضو من المطالب المهمة إنه الدولة ما تحاول تفرض على المعلمين أجسام هي ما بتعبر عنهم. المطالب دي إذا تمت مخاطبتها بنفتكر إنه هو ده الطريق الوحيد اللي ممكن يعيد للعملية التعليمية في السودان إنها تستعيد عافيتها وتستمر العملية التعليمية في السودان. متوقف العملية التعليمية في ولايات دارفور وكردفان، تم فصل عدد كبير من المعلمين في ولايات دارفور وكردفان بحجج واهية. دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة. وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: وتحدث لدبنجة كذلك الأستاذ سيد تومبا من لجنة المعلمين بكسلة.
6: إن الوضع الكارثي الذي يعيشه معلم ولاية كسلة لا يخفى على أحد، إذ لم يتغاضى مرتب إبريل هذا العام إلا بعد عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى حرمانه من منح العيد لأربع سنوات والبديل النقدي لأربع سنوات وبدل اللبس والبديل النقدي لأربع سنوات، إضافة لتعديل المرتب العام تعديل 2025 و2026، فأصبح المعلم يعاني من الحرمان والبؤس، فأصبح مخورا إذ لا يتجاوز مرتب الدرية الأولى $40. إنه زمن استلاب الحقوق، وما كان من المعلمين إلا أن يقفوا وقفة جسورة من أجل الحقوق. وإن المكاسب العظيمة التي حققتها الطبقة العمالية لم تأتي إلا بتوحدهم وتلاحمهم. وفي الختام، إن راتب المعلم في هذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا. شكرا جزيلا.
0: صادق مجلس الشيوخ الهولندي على تعديل قوانين اللجوء لتنسجم مع الموجهات الأوروبية، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف وسط اللاجئين من صعوبة الحصول على حق الإقامة ولما الشمل بموجب القوانين الجديدة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ الصادق عيسى المحامي والمتابع لقوانين اللجوء في هولندا.
7: اليوم أنا عاوز أتكلم عن موافقة مجلس الشيوخ في هولندا على قرارات المجلس الأوروبي لقضايا اللجوء والهجرة. طبعا في فرق بين المصطلحين، قضايا اللجوء وقضايا الهجرة. بالنسبة للقرارات الجديدة الخاصة باللجوء في هولندا، في نقطة مهمة للسودانيين لازم تكون واضحة بالنسبة لهم عشان ما يحصل أي إشكال لقدام. يعني أول حاجة، القرارات دي ما معناه أن السودانيين حتترفض طلباتهم تلقائيا. السودان لسه في حرب ونزاع مستمر في مناطق كثيرة، ويعتبر دولة لجوء، والوضع الأمني والإنساني ما زال متدهور بشكل كبير، ودي معلومة كل السودانيين بيعرفوها، وده سبب مهم جدا ممكن يخلي الشخص يستحق الحماية الدولية إذا قدر، خد خطين تحت كلمة إذا قدر، يوضح ويثبت السلطات في هولندا إن رجوعه للسودان هيعرض لخطر حقيقي على حياته أو سلامته أو حريته أو كرامته. وده مهم جدا لأنه هنا المزلة شخصية، المزلة ما عندها علاقة بالدولة. يعني هاي معروف أن السودان فيه حرب، لكن ده لا يشير إلى أنك ممكن تتعرض لخطر، بدليل أنه لا زال السودان موجودين فيه مدنيين وساكنين. يعني الحاجة الثانية، الحكومة الهولندية دارت تسرع إجراءات اللجوء ذاتها بصورة أكبر من السابق. يعني كان زمان إجراءات اللجوء بطيئة جدا، الطلب قد استمر سنين يعني، والهدف المعلن هو تقليل فترات الانتظار الطويلة عشان الناس ما تقعد فترات طويلة ومصيرها معلق وما معروف شنو، فبيحسموا الأمر بسرعة. ده السبب الأساسي في تسريع إجراءات اللجوء. لكن ده ما معناه برضو إنه طالب اللجوء لازم يكون، جاهز من البداية بكل المستندات المطلوبة والمعلومات، لأنه دراسة الملف واتخاذ القرار ممكن تتم في فترة أقصر من ما قبل يعني، سواء كان القرار قبول أو رفض. يعني أنت لو عندك المستندات الكافية اللي بتثبت أنت منو، إذا كنت متزوج قسيمتك، إذا عندك أولاد تثبت إنه دي لأولادك، وكل المعلومات قدرت بشكل واضح لا لبس فيه إنه توضحها للمحقق اللي قدامك، ده بيسرع في إجراءات لجوءك سواء كان قبولا أو رفضا. التجديد الثاني حصل في موضوع لما الشمل، وده من أكثر النقاط اللي بتهم الأسرة السودانية، لأنه معظم الناس بيجي أو تجي وأولاده وزوجها بيكونوا في منطقة تانية وعاوز طبعا يضم أولاده، شيء فطري وطبيعي يعني. لكن الإجراءات الجديدة ممكن تخلي جلب الزوج أو الزوجة والأطفال أو بعض أفراد الأسرة أكثر تعقيد، مع زيادة في التدقيق على شنو؟ على المستندات وإثبات العلاقة الأسرية، بالإضافة لإحتمال وجود شروط إضافية ودي بتتعلق بوجود الشخص هنا من دخل وسكن ومدتك الزمنية اللي قعدتها حسب نوع الغرام والوضع القانوني للشخص. أنا بس النقطة الأخيرة دي دار أفرز بين حاجتين، في الإغامة ألف دي اللي بتحق لك تجيب أسرتك تقريبا، والإغامة بقى ودي تخلي يعني ما بحق لك، لكن في النهاية في شكوى رفعها بعض المتضررين اللاجئين إنه في تفرقة بين الغامة ألف وباء وده شيء ما مقبول، فطلع القرار إنه لغوا التفرقة دي. يعني سواء أنت تحصلت على الغامة A أو B بحق لك تجيب تلم شم أسرتك، ده واحد. اثنين، الشرط بتاع ما بجيبوا لك ابنك أو ابنتك إذا زادت عن 18 سنة، أعتقد الشرط ده تم إلغاؤه. يعني أنت ممكن تلم شمل ابنك أو ابنتك إذا عمره 18 سنة. المتغيرات، ومن المتغيرات المهمة برضو إنه الحصول على الإقامة الدائمة للاجئين هيبقى أصعب مقارنة بالفترات السابقة. الاتجاه الحالي هو الاعتماد بصورة أكبر على الإقامة المؤقتة، يعني بركزوا في الإقامة المؤقتة أكثر من الإقامات الدائمة. والسلطات ليه السبب شنو؟ السلطات ممكن تراجع وضع الشخص من وقت لآخر للتأكد من استمرار حاجته للحماية. بمعنى آخر، إذا حصلت تغيرات كبيرة في بلده أو بلد الأصل وتحسنت الظروف الأمنية بشكل واضح في المستقبل، ممكن تتم إعادة تقييم بعض الملفات وفقا للقانون والإجراءات المعمول بها في البلد. لكن إحنا المعني هنا من الكلام ده، المعني هنا البلد هو هولندا يعني. أما الناس الحاصلين بالفعل على إقامة لجوء أو الملفات اللي بدت إجراءاتها قبل تطبيق القوانين الجديدة، دي الغالب أن التأثير عليهم حيكون أقل من المتقدمين الجدد، لأنه طبعا زي ما هو معروف القاعدة الذهبية أنه القانون لا يتم تطبيقه بأسر رجع. لكن برضو لازم نعرف حاجة، أنه التفاصيل النهائية بتعتمد على كيفية تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية، لأنه أحيانا الفرق بين النص القانون وطريقة التنفيذ على أرض الواقع بيكون كبير. يعني دي مرونة القانون، ومرات كثيرة بيتم إخضاع القانون يعني بيطوعوا النص، يمكن يكون أكيد طبعا هيكون لصالح الدولة يعني. وبرضو مهم جدا إنه أي شخص عنده قضية لجوء يعتمد على المعلومات الرسمية، ولازم يستشير محامي أو جهة مختصة في شؤون اللجوء، لأنه كل ملف عنده ظروفه الخاصة، وما ممكن الحكم على جميع الحالات بنفس الطريقة. ده الكلام ده أنا أفتكر واضح. يعني أنت بالضرورة يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسك كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدفة السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب والأمن على الإطلاق ما مستتب في كل ربع السودان، عشان كده بيكون في خطر حقيقي بسبب الحرب دي والعنف والاضطهاد، وعلى الإطلاق ما في إمكانية للرجوع في الوقت الراهن. يعني واضح تماما إنه السودانيين عندهم فرصة في اللجوء، فرصة كبيرة جدا، بس المطلوب منهم إنه أي فرد قبل ما تقدم يستشير أصحاب الخبرة، يستشير محامين، عرض عليه القضية بتاعتك وهو ممكن يساعدك في صياغتها. يعني لأنه واضح تماما إنه في بعض الناس واحد بيجي يضيع قضيته بيده. فعموما أنا أشكر مجددا رادي دبنجا، وأتمنى أنه أكون يعني شرحت المتغيرات الجديدة ببساطة، يعني الناس كلها يعني تقدر تفهم الحصل شنو.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمنا عليهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة كولا أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني، استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: الآن ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل له أخوك صغير كما تنازل له؟ ما تلقاصر له؟ ها؟ ما الجورات ما العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الشغلات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدق إلي طوالي تدخل سكاكينكو فوق وتغزو فوق تغزو ويشرط وتغزو ويشرط.
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباجي اتفق معنا الكلام حق المنامة، اتفق معنا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة والآن في السجون. ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة دعم سريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورمه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة قال لراديو دابنغ أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاجر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاجر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاجر. وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع في إطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة أدبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دابنغ بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دابنغ أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: إن راتب المعلم في هذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حميتي. ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دابنغا:
6: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته رفض تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها، ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا:
7: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة تحصل لصالح منه.
0: وفي السياق هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقهام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنحاء الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب. حزب ما مقتنع بوقف الحرب، ولا مقتنع بالحريات، ولا مقتنع بالثورة، ولا مقتنع بالحكم المدني. مشاركته في أي مؤتمر، ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر 5، بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوكلي والدلنج ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفاع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين،

0: إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء، وأضاف
1: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن يأخذ بها اللجوء، إذا قدم صاد من الناس من نفس القضية يمكن يأخذ رفض. عشان كده أنا بقول إنه الإشكال الشخصي بالنسبة للشخص مهم جدا، ومهم تفاصيله ومنطقيته السردية. يعني أنت ما ممكن تقول أنا مثلا هربت من الحتة وقعدت مثلا شهرين في حتة معينة أو منطقة معينة وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي أنت جيت فيه بيلقوا إن أنت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لأنه أي كلام قلته في جزئية ما منطقي وما حقيقي ممكن يأثر في كيسه كله. باختصار أنا دار أقول القرارات الجديدة ما مستهدف السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الإجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات الممكن تتشاف سلبية في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون إيجابية، لأنه أنا بأكد لكم تاني إن السودان دولة حرب.
0: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينكي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنين في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدمة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدمة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دابنجا،
3: راديو دابنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دابنجا. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دابنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: من دارفور. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. ألحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
1: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
0: ألحان من دارفور برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. ألحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
2: دارفور أيام زمان، ألحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
0: ألحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البوشاني. ألحان من دارفور.
1: سلام سلام دارفور، سلام.
2: كونوا معانا في ألحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. ألحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
0: ألحان.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الحلقة في ألحان من دارفور، ألحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا، ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. يا إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع علينا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته. عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر. عشان كده بيغنوا للنفير، وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين الأول من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف بمسيرة على أردمتا بالجنينة وهجوم بمسيرة على كابونغ بجنوب دارفور مع استمرار الصراعات القبلية. حكومة تأسيس تشكل مجلسا للأمن والدفاع برئاسة حميتي، وتباين المواقف السودانية يهدد اجتماعات اللجنة الخماسية المرتقبة في أديس أبابا. ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق خلال 5 أشهر إلى 60,000، ونزوع أكثر من 2,200 شخص في جنوب كردفان خلال 3 أيام. الدعم السريع يشكل لجنة لتخصي الحقائق حول أحداث غرب بارا، ومعلمو كسلة يعلنون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال إسر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تتبع للجيش السوداني، استهدفت منطقة أردمتا بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم الاثنين. وقال مواطنون أن الطائرة استهدفت مناطق سكنية داخل الحي، مشيرين إلى نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وفي ولاية جنوب دارفور تعرضت منطقة كابونغ لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا مدنيا وسط الصراعات القبلية المستمرة بين السلامات والبني هلبة. من جهتها كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 350 شخصا من منطقة كابونغ يوم السبت بسبب الصراعات القبلية. وفي الأثناء طالبت التنسيقية العليا للرحل والرعاء بولاية جنوب دارفور قبيلتي البني هلبة والسلامات الاحتكام لصوت العقل وإيقاف القتال. وأضاف أحد الأعيان في هذا الخصوص:
1: ما في شنو؟ ما صبر ما في؟ ما تنازل لأخوك صغير كما تنازل لي؟ ما تلقاصر لي؟ ما الجورات من العورات؟ الجرح ومنفدق وينو البنسلين؟ وينو بنسلين الحكمة؟ وينو بنسلين الإسلام؟ وينو بنسلين الإشارات؟ ما تدروا؟ القرض وينو القرض حق الكلمة الطيبة وينو؟ الجرح منفدق اللي طوالي تدخل سكاكنكو فوق وتغزو فوق ويشرط
0: قال عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع أن شمس الدين كباشي أقر في اتفاق المنامة بأن الجيش غير قومي وأن ميليشيات إسلامية تتحكم في القرار، لكنه تراجع بعد عودته إلى السودان. واتهم دقلو الإسلاميين بتعطيل الهدن، مشير إلى قبول الدعم السريع مفاوضات جنيف التي رفضها الجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والرفض بتاع حل الأزمة ده عمل متكرر ممنهج من الإسلاميين، بنزلوا توجيهات للبرهان وياسر عطا. يعني في المنامة كباجي اتفق معنا الكلام حق المنامة، اتفق معنا الجيش ده جيش ما جيش قومي ولا جيش هو المسيطر على المعركة.
0: كشف عبد الرحيم دقلو عن رفض الحركات هدنة الفاشر قبل يومين من سيطرة قوات الدعم السريع للمدينة، مشير إلى عقد اجتماعات مع قادة الحركات في شنغل طوبايا قبل بداية الهجوم والتفاهم معهم، لكنهم أعلنوا الخروج من الحياد بضغوط من القوات المسلحة، ونفى ارتكاب قواته انتهاكات مؤكدا محاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات، قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة، والآن في السجون ناس اللي بيرتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. نحن كقيادة دعم سريع ضد الانتهاكات.
0: تواصل السلطات الأمنية في مدينة عطبرة اعتقال أيوب عربي مدير منظمة تباشير العون الإنساني للشهر الثامن، وهي آخر منظمة غادرت الفاشر قبل سقوطها، وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال الملازم أول محمد دورمه القائد بالعمليات والتوجيه المعنوي بالقوى المشتركة قال لراديو طبنك أن المنظمة ظلت تقدم الخدمات في الفاشر في ظل الأوضاع القاسية، وطالب الجهات المعنية بإطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا بقول أنه لو أصلا في تهمة بتاع التخوين للباشمهندس أيوب لكان اعتقل منذ وجوده في الفاشر من الجهات الأمنية والجهات الأدلية الموجودة في الفاشر، وبطالب من الجهات المختصة والجهات الأدلية بمدينة أدبرة في الشروع بإطلاق السراح الباشمهندس أيوب.
0: من جانبها قالت منظمة تباشير العون والتنمية أن أيوب عربي وموظفة أخرى في المنظمة لا يزالان قيد التوقيف منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة أدبرة على خلفية بلاغات لا تزال قيد النظر أمام الجهات المختصة. أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة إلى تعطيل الدراسة في الأحياء الشمالية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم الاثنين. وأفاد أحد أولياء الأمور راديو دبنجا بأن اليومين الماضيين شهدا قصفا مكثفا نفذته مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسل الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتبارا من 7 من شهر يونيو الجاري، احتجاجا على عدم صرف استحقاقات مالية قالت أنها تراكمت لعدة سنوات. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بكسل قال لراديو دبنجا أن المعلمين يطالبون بصرف متأخرات الأجور ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس ل4 سنوات إلى جانب فروقات تعديلات الأجور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: إن راتب المعلم بهذه الظروف لا يكفي المواصلات من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا.
0: أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة التأسيس قرارا بتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس محمد حمدان دقل وحميتي. ونص القرار على أن يضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه وحكام الأقاليم إلى جانب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. ومنح القرار المجلس اختصاصات تتعلق بإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل لجنة لتخصي الحقائق بتوجيه من قائدها حول أحداث منطقتي المرة ومسعدون الشريف بمحلية أم كريديم غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 160 شخصا من منطقة المرة. وتعهد المقدم الفاتح قرشي المتحدث باسم قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تعهد بمحاسبة أي عنصر يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين، مشير إلى وجود مخطط منظم من الجيش والمخابرات لإثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في قوات الدعم السريع بتوجيه من السيد رئيس المجلس الرئاسي وقائد قوات الدعم السريع وجه بتشكيل لجنة بغرض تغصي الحقائق. هذه اللجنة الآن تباشر مهامها في أرض الواقع وعندها نتائج حتعرضها في الأيام المقبلة.
0: وحول تفاصيل ما حدث قال أن الأحداث بدأت بتحرك فزع أهله واشتباكه مع مجموعة مسلحة مجهولة تستقل عربتين قتاليتين قبل أن تتطور المواجهات مع قوة تابعة للدعم السريع ما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين. تترقب الأوساط السياسية السودانية بحذر انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني المقرر عقده في أديس أبابا في 3 من شهر يونيو الجاري، وذلك برعاية اللجنة الخماسية وسط مؤشرات على تعسره بسبب الخلافات حول التمثيل واختيار الأطراف. وقال المحلل السياسي مكي المغربي أن الاجتماع لا يحظى بتوافق مسبق بين الدول المعنية، مشير إلى أن اللجنة الخماسية تفتقر للاستقلالية ورجح أن يكون المستقبل لخيار الحوار السوداني بمن حضر. وأضاف لراديو دبنجا:
6: هذه المنظمات أو ما يسمى بالخماسية هي لا يوجد لديها مقدار من الاستقلال يجعلها قادرة على التحرر من أجندة الدول التي تتخذ كل واحد فيها جانب، وعليه عندما تختلف هذه الدول تفشل الآلية بكل بساطة. يعني
0: من جهته رفض تحالف صمود مشاركته بالالتزام بالمسارات العسكرية والإنسانية والسياسية، وقال الناطق الرسمي جعفر حسن أنهم قدموا مقترحا لتحديد أطراف الحوار، ولكنهم تفاجؤوا بمحاولات إضافة أسماء جديدة خارج الكتل المتفق عليها، ملوحا بالمقاطعة. وأضاف لراديو دبنجا:
7: فنحن قلنا اليوم الطريقة دي طبعا طريقة ما صحيحة، طريقة تفاجأ الناس بأسماء جديدة، لأنه أي عملية سياسية تعتمد على الأطراف والقضايا كشرطين أساسيين. التلاعب في الأطراف ده بدأ يتم من بعض الجهات داخل الخماسية بالتنسيق مع بعض الجهات، ودي طبعا طريقة لإفشال هذا الحوار. نحن ما حنمشي في أي حوار ما لم يكون نحن متفقين على الأطراف فيه، وده بيولد الثقة بين الناس يعني، ونحن ما عارفين الحاجة دي بتحصل لصالح منه.
0: وفي السياق، هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الاجتماع التحضيري، وقال أمينه السياسي كمال عمر أن هناك محاولات لإقحام شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني، معتبرا ذلك تقويضا لمساء إنهاء الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أن نتخذ تصور سياسي برفض مشاركة المؤتمر الوطني في كل عمل سياسي يهدف إلى وقف الحرب، حزب ما مقتنع بوقف الحرب ولا مقتنع بالحريات ولا مقتنع بالثورة ولا مقتنع بالحكم المدني، مشاركته في أي مؤتمر ما هذا يعني تخريب للمؤتمر.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 60,000 شخص من مناطق متفرقة بالنيل الأزرق منذ شهر واحد وحتى نهاية شهر 5، بزيادة بلغت 21% خلال شهر واحد. وأوضحت أن النازحين توجهوا إلى مناطق أبرزها الدمازين والرصيرس والتضامن وود الماحي. كما أعلنت المنظمة نزوح 2245 شخصا من كادوغلي والدلن ومناطق تابعة لهبيلة في جنوب كردفان خلال 3 أيام بسبب المعارك المستمرة، مشيرة إلى انتقالهم إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم. أعلنت تنسيقية رفع الكبرى استمرار اجتماعات وفدها برئاسة الدكتور عبدالله العاقب مع والي القضارف بشأن ترحيل أبناء القبيلة من غابات جبل كو بالبطانة، وأفادت مصادر بأن الاجتماع لم يتوصل إلى حلول جذرية مع الاتفاق على مواصلة النقاش. أثارت موافقة مجلس الشيوخ الهولندي على قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء والهجرة مخاوف وسط طالبي اللجوء السودانيين، حيث ينص القانون على تخليص فترة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات وإلقاء الإقامة الدائمة. وقال المحامي الصادق عيسى أن القرارات ليست موجهة للسودانيين تحديدا، مشير إلى أن الأوضاع في السودان ما تزال تمنحهم فرصة اللجوء. وأضاف:
9: يعني القضية اللي بيقدمها سين من الناس ممكن ياخذ بها اللجوء، اذا قدم صاد من الناس من نفس القضيه يمكن ياخذ رفض. عشان كده انا بقول انه الاشكال الشخصي بالنسبه للشخص مهم جدا ومهم تفاصيله،

0: وقعدت مثلا شهرين في حته معينه او منطقه معينه وجيت هنا، ولما نشوف التاريخ اللي انت جيت فيه بيلقوا ان انت قعدت مثلا 6 شهور 7 شهور، ده كلام ما منطقي، لانه اي كلام قلته في جزئيه ما منطقي وما حقيقي ممكن ياثر في كيسك كله. باختصار انا داير اقول القرارات الجديده ما مستهدفه السودانيين، يعني الهدف ما من ما يعني ما المقصود السودانيين بشكل خاص، هي جزء من التجديد عام في نظام اللجوء الهولندي وتسريع الاجراءات. ومع ذلك يعني مع المتغيرات اللي ممكن تتشاف سلبيه في مسارها، لكن في جوهرها ممكن تكون ايجابيه، لانه انا باكد لكم تاني ان السودان دوله حرب.
1: كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى زالينجي استقبل أكثر من 80 حالة إصابة بسبب هجمات بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بينهم نساء وأطفال. وقال جافيت عبد المنعم أن الإصابات تتطلب عمليات جراحية متكررة، مطالبا باحترام القانون الدولي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 308 حالة إصابة بالكوليرا في غرب كردفان حتى 27 من شهر 5، بينها 77 حالة وفاة، مع استمرار 32 حالة تحت العلاج، وأشارت إلى صعوبات في إيصال الإمدادات الدوائية. وأجازت الوزارة خطة لمجاوهة الإيبولا وتعزيز جاهزية الحجر الصحي بالمنافس. الخبر الأخير في النشرة: نفى مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب ما تردد عن إضراب الكوادر الطبية وإقلاق مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بينما أقر بوجود أزمة تتعلق بتأخير مستحقات التقنيين في المركز. وقال في حديث لراديو دبنغ أن الذي حدث هو تأخر بعض مستحقات التقنيين بمركز الغسيل، وقد تمت معالجة الأمر والمركز يعمل الآن بكل طاقته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا،
3: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية.

0: ضيفنا اليوم مستمعينا الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية والمجموعة التجرائية المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا ومحبك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
1: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت استمر فيه، ولقيت روحي انه انا مركز على البورتري من دون ما اقصد. لاحقا كده عرفت انه ده اهتمامي وبدأت اعزز مقدرتي فيه. يعني
0: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا او تكلمنا عن مقطع فيديو، المقطع الفيديو بتاع غابة الصمت الاثار الجدل واثار ردود افعال واسعة جدا جدا، وحقيقة انت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمود أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
1: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرى ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منه.
0: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور الشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
1: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية دي كلها انتهت، يعني انسرقت انحرقت أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده، دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مغبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها، بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا، وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيرها يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
0: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
1: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين، لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول، لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرب بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا. هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
0: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع الشر للاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي برو، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي إلى الوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه حسب ان احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو للعام 2026. اختيار راديو دبنجة ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. مقتل 12 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على كبوم بجنوب دارفور. الأمم المتحدة تدين مقتل 10 أشخاص منهم 3 أطفال في غصف بمسيرات على مدينة أم دخن يوم السبت. اشتباكات قبيلتي البني هلبة والسلامات في جنوب دارفور تدخل يومها الخامس وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع. حزب الأمة القومي يدعو قبيلتي السلامات والبني هلبة لوقف الاقتتال والاحتكام لصوت العقل. حركة العدل والمساواة تصاعد النزاعات القبلية والجهوية يرتبط بمشروع بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور. اللواء عبد الرحمن جمعة قائد الفرقة الثانية زالينجي يوجه نداء لإنهاء الصراعات والنزاعات بين البني هلبة والسلامات. الأمم المتحدة تحذر من انهيار إنساني متفاقم في السودان وتدك ناقوس الخطر بشأن الجوع. الكتلة الديمقراطية تعلن تلبية دعوة الآلية الخماسية وتتمسك بالحوار السوداني داخل السودان وبدون إقصاء. مناوي يعلن رفض الكتلة الديمقراطية منح تأسيس أي امتياز أو مكسب سياسي ويرفض أن يكون السلام على حساب العدالة. عرمان يحذر من الدخول في عملية لا تحمل مقاربة متكاملة ويدعو لاستبعاد المؤتمر الوطني وعدم مكافأة قوى الحرب. مصر تصدر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء وتلزم الذين دخلوا بصورة غير شرعية تقديم طلب اللجوء خلال 45 يوم من دخولهم. منظمات حقوقية تعتزم تقديم طلب للإفراج عن طالبي اللجوء الموقوفين في مصر بعد صدور اللائحة التنفيذية. السفارة السودانية بمصر تكشف عن وفاة سوداني في مقر السفارة عقب إحضاره بواسطة السلطات المصرية ضمن إجراءات الترحيل. استدعاءات أمنية لمعلمين مضربين وإعفاء عدد من مديري المدارس بمحلية شرق النيل. تنسيقية رفاعة الكبرى تتفق مع حكومة القضارف على معالجة قضايا سكن المبعدين من غابة جبل كو وطرح 3 خيارات. الإعلان عن نتائج امتحانات شهادتي المرحلة الابتدائية والمتوسطة في جنوب دارفور بنسبة نجاح بلغت 90%. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تعلن السيطرة على الأوضاع في مقاطعة هيبان بجنوب كردفان بعد النزاع الذي دار في بعض المناطق. رئيس وزراء حكومة الأمل دكتور كامل إدريس يوجه شركة الطيران بعدم تخلف أمتعة الركاب دون علمهم وتحمل المسؤولية القانونية الناتجة عن ذلك. إغلاق مستشفى الزرة في الخرطوم بالكامل بسبب قطع خدمة الصرف الصحي جراء العجز عن سداد المتأخرات المالية. ولاية كسلا تحدد رسوم المدارس الخاصة لتتراوح بين 450 إلى 900 ألف جنيه. أثيوبيا تجري أعمال توسعة في مطار بحر دار في ظل اتهامات سودانية باستخدامه في إطلاق المسيرات. قيادي في المقاومة الشعبية بجنوب كردفان يطلق مبادرة لدفن الجثث المتحللة في محيط الدلنج. غرفة طوارئ محلية الطينة بشمال دارفور توجه نداء للمنظمات الإنسانية والخيرين لتوفير مياه صالحة للشرب. أمطار مفاجئة تضرب مناطق الكلاكلات جنوبي الخرطوم رغم موجة الحر الشديدة. منتخب السودان للسيدات يواجه جزر القمر بالمغرب يومي 4 و8 من يونيو ضمن تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تعزيز وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشاد وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص من بينهم 3 أطفال في ضربة على بلدة أم دخن يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كابونغ، وده واحد من الجرحى، ده رايش الطيران يا شباب. فالناس تستعيد، الناس تستعيد، ويا اخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا والمنظمات، وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار ماحة الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجة الأستاذ كمال الصادق بالترشيح مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجة إلى القائمة القصيرة للجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجة كمؤسسة ونحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيشها. وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجة ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجة منذ العام 2015. نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجة الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات. ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبل اليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد. وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثلوا في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النزير فوجة عبر راديو دبنجة نداء بوقف الاقتتال الأهلي. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج لكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق، ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها، تحملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنجا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنجا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سوى الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من الفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توقت لسان أكد لراديو دبنجا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توقت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنجا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت إنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بمثل.

0: في مجموعات خارج صومال، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي الكتل الديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
1: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين، وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
2: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
1: قالت الحركة الشعبية الشمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
3: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
1: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة

0: الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
1: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية ميالا 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس. وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداول على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين. وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادق على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا. يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. 4 من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول. الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده. اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة 6 يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة 7 والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه. وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، ده الحكاية دي أصلا معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيانا بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخطوط الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، براجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري منظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإيجاد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم. في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم بموارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين إلغاء الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديل بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعده ثابته انه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموه الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الاداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء لختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا يقدم
1: صحتنا،
0: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
1: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
0: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نزفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية: البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيه ما بين 3-6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2-4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدر القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدر القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف، يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو للعام 2026. اختيار راديو دبنجة ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. مقتل 12 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على كبوم بجنوب دارفور. الأمم المتحدة تدين مقتل 10 أشخاص منهم 3 أطفال في غصف بمسيرات على مدينة أم دخن يوم السبت. اشتباكات قبيلتي البني هلبة والسلامات في جنوب دارفور تدخل يومها الخامس وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع. حزب الأمة القومي يدعو قبيلتي السلامات والبني هلبة لوقف الاقتتال والاحتكام لصوت العقل. حركة العدل والمساواة تصاعد النزاعات القبلية والجهوية يرتبط بمشروع بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور. اللواء عبد الرحمن جمعة قائد الفرقة الثانية زالينجي يوجه نداء لإنهاء الصراعات والنزاعات بين البني هلبة والسلامات. الأمم المتحدة تحذر من انهيار إنساني متفاقم في السودان وتدك ناقوس الخطر بشأن الجوع. الكتلة الديمقراطية تعلن تلبية دعوة الآلية الخماسية وتتمسك بالحوار السوداني داخل السودان وبدون إقصاء. مناوي يعلن رفض الكتلة الديمقراطية منح تأسيس أي امتياز أو مكسب سياسي ويرفض أن يكون السلام على حساب العدالة. عرمان يحذر من الدخول في عملية لا تحمل مقاربة متكاملة ويدعو لاستبعاد المؤتمر الوطني وعدم مكافأة قوى الحرب. مصر تصدر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء وتلزم الذين دخلوا بصورة غير شرعية تقديم طلب اللجوء خلال 45 يوم من دخولهم. منظمات حقوقية تعتزم تقديم طلب للإفراج عن طالبي اللجوء الموقوفين في مصر بعد صدور اللائحة التنفيذية. السفارة السودانية بمصر تكشف عن وفاة سوداني في مقر السفارة عقب إحضاره بواسطة السلطات المصرية ضمن إجراءات الترحيل. استدعاءات أمنية لمعلمين مضربين وإعفاء عدد من مديري المدارس بمحلية شرق النيل. تنسيقية رفاعة الكبرى تتفق مع حكومة القضارف على معالجة قضايا سكن المبعدين من غابة جبل كو وطرح 3 خيارات. الإعلان عن نتائج امتحانات شهادتي المرحلة الابتدائية والمتوسطة في جنوب دارفور بنسبة نجاح بلغت 90%. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تعلن السيطرة على الأوضاع في مقاطعة هيبان بجنوب كردفان بعد النزاع الذي دار في بعض المناطق. رئيس وزراء حكومة الأمل دكتور كامل إدريس يوجه شركة الطيران بعدم تخلف أمتعة الركاب دون علمهم وتحمل المسؤولية القانونية الناتجة عن ذلك. إغلاق مستشفى الزرة في الخرطوم بالكامل بسبب قطع خدمة الصرف الصحي جراء العجز عن سداد المتأخرات المالية. ولاية كسلا تحدد رسوم المدارس الخاصة لتتراوح بين 450 إلى 900 ألف جنيه. أثيوبيا تجري أعمال توسعة في مطار بحر دار في ظل اتهامات سودانية باستخدامه في إطلاق المسيرات. قيادي في المقاومة الشعبية بجنوب كردفان يطلق مبادرة لدفن الجثث المتحللة في محيط الدلنج. غرفة طوارئ محلية الطينة بشمال دارفور توجه نداء للمنظمات الإنسانية والخيرين لتوفير مياه صالحة للشرب. أمطار مفاجئة تضرب مناطق الكلاكلات جنوبي الخرطوم رغم موجة الحر الشديدة. منتخب السودان للسيدات يواجه جزر القمر بالمغرب يومي 4 و8 من يونيو ضمن تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تعزيز وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشات وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دخن يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كابونغ، وده واحد من الجرحى. درايش الطيران يا شباب، فالناس تستعيد، الناس تستعيد، ويا اخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار ماحة الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات، وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش، وأن نرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبل اليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21,000 شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21,000 شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النزير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة، وفي كم طفل يتيم، وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت الأقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاجة لكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق، ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها، حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنغا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنغا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سوى الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف التأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنغا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنغا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت إنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتلة ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس

0: في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم، كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين، وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
1: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا، وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
2: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
3: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس. وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوع

0: قطعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء 2 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: وفد صمود يتجه لأديس أبابا للمشاركة في اجتماع الحوار السوداني.
1: إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات.
0: تواصل الإضرابات المطلبية وسط المعلمين في مختلف الولايات.
2: يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين.
0: قانونيون ونشطاء يرحبون بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري.
3: وضع القانون السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء.
0: نداء للسلامات وبني هلبة بالاحتكام لصوت العقل والجلوس للحوار.
4: قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح.
0: كل هذا ومواد أخرى تأتيكم بعد الفاصل.
5: دبنجة، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. نبدأ الجولة اليوم على غير العادة بهذا الخبر. أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين اختيار راديو دبنجة ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI IMS للإعلام الحر لعام 2026. وتضم القائمة المختصرة لهذا العام بجانب راديو دبنجة منظمات صحفية من مختلف أنحاء العالم. وتتوزع المؤسسات الصحفية المرشحة لجائزة هذا العام على عدة دول من بينها نيجيريا، كوستاريكا، كمبوديا، أفغانستان، أذربيجان، سوريا، جنوب إفريقيا والسودان ممثلا في راديو دبنجة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجة الأستاذ أحمد مختار، صحفي وكاتب.
6: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجة كمؤسسة وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجة ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجة منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجة الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات والمنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز. صحيح أن هناك دول ترشحت مع السودان من بينها أذربيجان وكمبوديا وفرنسا ونيجيريا وكوستاريكا وأذربيجان والسويد وبنغلاديش وجنوب أفريقيا وسوريا وأفغانستان بالإضافة للسودان، ولكن السودان يتميز بأن ترشيح دبنجة من السودان يؤكد بأنه أكثر البلدان استحقاقا لهذه الجائزة لسبب بسيط، لأن مؤسسة أو راديو دبنجة تنطبق عليه كل المعايير التي يعني تأسست أو حددتها الجائزة منذ العام 1996، وبدأت تمنح منذ العام 2014 بالشراكة مع منظمة IMS. فالمؤسستين أو المؤسستان تمنحان الجائزة لمؤسسات إعلامية وفق متطلبات اللحظة، أو المؤسسات التي تعبر عن نماذج مبتكرة للصحافة والإعلام والدفاع عن حرية الصحافة، وهذا ما كانت تقوم به دبنجة وفق معايير الابتكار والمرونة والتأثير والحرية والاستقلال. حقيقة نستطيع أن نقول وبلا تحيز أن راديو دبنجة استطاع أن يعمل تحت خطوط النار ويبث وينتج الأخبار، رغم أن السودان من أخطر البلدان على الصحفيين، فقد قتل خلال هذه الحرب التي بدأت من 2023 وحتى اليوم 32 صحفي، بالإضافة إلى 556 انتهاك. واستطاعت أن تقدم خدمة عظيمة للمجتمع بمعلومات دقيقة أنقذت الحياة وساعدت الكثير من المجتمعات المتأثرة، ولهذا من الطبيعي أن يحتل راديو دبنجة هذه المكانة وأن يرشح في تقديرنا. نقول بأن الترشيح يلقي عبء كبير على الإخوة في القائمين على راديو دبنجة، ويصعب من مهمتهم أكثر في ظل الظروف والتنافس الحاد بين المؤسسات الإعلامية، ولكننا على ثقة بأن راديو دبنجة والقائمين عليه هم شباب على قدر التحدي، وسيعملون للوصول إلى كل المناطق التي تحتاج إليهم في ظل ظروف الحرب وظل مناطق النزاعات، بذات الاستقلالية وبذات القواعد المهنة وأخلاقياتها التي يحتاجوا عليها. نكرر التهنئة مرة أخرى لهذا الترشيح لراديو دبنجة، ونقول بأن هناك العديد من القضايا التي يعني تنتظر الأخوة في راديو دبنجة لتسليط الضوء عليها، ومنها تحديدا نقول قضايا التلوث البيئة في السودان، وهي معركة طويلة خضناها معا، وما زلنا نحن يعني نأمل أن تستمر معركة التوعية والتعريف بخطورة استخدام السيانيت والزيبق في التعدين الأهلي، وما يمكن أن يجره على سلامة البيئة وعلى حياة الناس وعلى صحتهم. نكرر التهنئة للأخوة في راديو دبنجة، ونقول بأنها ترشيح يعني مستحق، ونأمل أن يحظى الراديو في المستقبل بالعديد من الجوائز، وأن يرتاد مساحات أوسع في البث العالمي، وهذا الأمر ليس ببعيد إذا توفرت الإمكانيات والعزيمة، وبلا شك هم قدر هذا التحدي.
0: ننتقل إلى موضوعنا الأول في هذه الجولة. أكد الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف القوة الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال في تصريح خاص به راديو دبنجة إن وفد صمود في طريقه للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة. المزيد في هذا الحديث القصير الذي أدلى به لدبنجة.
1: طيب، طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منه وصلوا أديس، وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة. وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية، وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. والأجندة الوحيدة المطروحة للاجتماع هو مشاورات حول الوصول إلى صيغة لتشكيل لجنة تحضيرية لإدارة العملية السياسية السودانية، والمسألة دي طبعا مفترض تبدأ بأنه من هم الأطراف. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي الكتلة الديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام في تشكيل لجنة تحضيرية اللي طلع بمهام أساسية تتمثل في تحديد دور الوساطة وصلاحياتها، الحديث عن أطراف العملية السياسية، من السودانيين المفترض يشاركوا في العملية السياسية سواء قوى سياسية، أحزاب، مجتمع مدني، إدارة أهلية، ومن ثم التوافق على القضايا المفترض تطرح، اللي هو سؤال اليوم التالي كيفية مخاطبة جذور الأزمات السودانية بمشروع سياسي، كيفية تشكيل حكومة انتقالية، كل القضايا دي مفترض تكون قضايا نقاش، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان. تحياتي.
0: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الماضية حراك كبير وسط المعلمين بالدخول في إضراب عن العمل في كل من ولايات كسلة، الخرطوم والنيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في عدد من الولايات الأخرى، أبرزها ولاية الجزيرة التي تم تأجيل العام الدراسي فيها لعدم الوفاء بسداد مستحقات المعلمين. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
2: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم يعني حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات. يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين. الدولة بدل تمشي في اتجاه تحسين وضع المعلمين ومخاطبة القضايا من أجل المعلمين يتحركوا وأعلنوا إضرابات والجلوس مع المعلمين وممثلينهم الحقيقيين، مش الممثلين اللي بتختارهم الدولة زي النقابات الكرتونية، الجلوس مع المعلمين وتلمس مشاكلهم والعمل على حل هذه المشكلات هي مجموعة من المطالب اللي تم رفعها. لجأت الدولة لأساليب أخرى، أساليب هي كلها فيها محاولة لشق صف المعلمين، محاولة لامتصاص الغضب دون مخاطبة القضايا بصورة حقيقية كما حصل في ولاية الجزيرة. إن تم تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوعين، التأجيل ده ما كان بسبب تحسين البيئة المدرسية ومزيد من الاستعدادات للعام الدراسي، هو بل كان بسبب إضراب المعلمين، وإنها الدولة زي كأنها بتفتش لطريقة كيف تقدر تمتص الغضب في المعلمين ديل، وكيف تقدر يعني يظل الظلم موجود في المعلمين وفي نفس الوقت المعلمين يواصلوا تدريس ويواصلوا فتح المدارس دون تحقيق أي من المطالب، في صورة نعتقد إنها هي بتدل على إنه الدولة دي ما جادة في تحسين بيئة العمل للمعلمين عموما وللتعليم. من الأسباب أيضا دعت المعلمين لهذا الحراك هو وضع المعلمين في مواجهة مع المجتمع عبر رفع الدولة يدها تماما عن التعليم وفرض الرسوم على الطلاب. الحاجة دي جعلت المعلمين في مواجهة مباشرة مع أولياء الأمور، كأنما المعلمين هم اللي قاعدين يفرضوا هذه الرسوم. بنعتقد ما يحدث في ملف التعليم الآن هو خلل كبير جدا، هو خلل في بنية الدولة، هو خلل في سياسات الدولة الكلية وسياسات الاقتصادية. لن ينصلح هذا الحال إلا بمراجعة عامة في سياسات الدولة العامة وسياساتها الاقتصادية وترتيب أولويات الدولة. الآن الناس اللي بيمسكوا بزمام الأمر في الدولة هم عندهم اهتمامات تانية، عندهم ترتيب لأولويات ما من بين التعليم. الحراك في وسط المعلمين صحيح الدولة لجأت للسلاح الاستدعاءات والنقل التعسفي كما حصل في شرق النيل وحصل لأستاذ سيد تومبا في كسلة وزي ما حيحصل لمجموعة من المعلمين الآخرين، لكن الحاجة دي ما حتحل المشكلة. هي سلاح ده تم تجريبه في كل الحقبة السابقة من بينها في حقبة البشير، لكن ما بيجدي ولا بيحل المشكلة. اللي بيحل المشكلة هو الجلوس مع المعلمين والتلمس المشاكل والبعداك العمل على حل هذه المشكلات، حتى ولو تطلب الأمر مراجعة السياسة الكلية للدولة ومن بين السياسة الاقتصادية اللي بيصير وزير المالية على أنه يتجاهل حقوق العاملين عموما، مما حدث كثير جدا من العاملين بأنه يوصف السيد وزير المالية بأنه العدو الأول للعمال في السودان. المطالب واضحة، رفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه اللي هو ما يعادل أقل من 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، دفع مداخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من بداية الحرب وحتى الآن، التزام الدولة بالصرف على التعليم، تنفيذ الترقيات لكل المعلمين، إعفاء أبناء المعلمين من الرسوم المفروضة. يعني لا يعقل إنه معلم يدرس في المدرسة ويحرم ابنه من الامتحان بسبب الرسوم على الامتحانات والرسوم الدراسية في المدارس، استبعاد سيف النقل التعسفي والإجازات الغصرية بالنسبة للمعلمين الذين نجحوا أو نزحوا من الولايات اللي كان فيها الحرب لولايات أخرى. دي كلها أفتكر إنها هي مطالب عادلة ومطالب يمكن تحقيقها إذا كانت الدولة جادة في إنها تحل مشاكل المواطنين.
0: رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024 المنشورة في الجريدة الرسمية ودخول القانون حيز التنفيذ الفعلي بعد تعيين رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ الصادق علي حسن المحامي.
7: نعم، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري ونشر اللائحة في الجريدة الرسمية يكون قانون اللجوء المصري قد داخل مرحلة التنفيذ القانوني، ذلك أن النفاذ يختلف عن التنفيذ. لقد ظل القانون الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية منذ العام الماضي هج على الكافة، ولكن دون وجود الآليات لتنفيذه، تلك الآليات التي حددها القانون باللائحة وتعيين اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. وقد استوفى القانون متطلباته الإجرائية المنصوص عليها، وذلك بتعيين رئيس اللجنة الدائمة ومؤخرا بصدور اللائحة. في دخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من الفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء، على أن يخضعوا للقانون نفسه وأن يمنحوا فرص، وذلك لتوفيق أوضاعهم القانونية وأن لا يتم ترحيلهم طالما لم يتم توقيفهم سوى لمخالفة الإقامة أو بأسبابها.
0: على خلفية النزاعات القبلية بين البني هلبة والسلامات في دارفور، وجه النذير الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إعمار الجنينة نداء للطرفين بالاحتكام لصوت العقل وحل الخلافات سلميا بالجلوس والحوار. نستمع للنداء.
8: أنا النذير آدم الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إنقاذ الجنينة بولاية غرب دارفور. إلى أهلنا الكرام في قبيلة السلامات وبني هلبة، يا أهلنا السلامات وبني هلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: قالوا الدم واحد والارض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح، بتتبني بالسلام. جميع اولادكم الشالوا كوريك والجراية وحملوا رسالة السلام معانا في الجنينة وفي الفاشر وفي نيالة وفي مورني وفي أمضخن وفي مجر وفي زالنجة، ما شالوه عشان يقتلوا بعض، شالوا كوريك والجراية عشان يبنوا مدارس ومستشفيات وطرق وكباري. أنا اليوم أناشدكم نداء الأخ لإخوته، أوقف الاقتتال فورا، ما في منتصر في حرب الأهل، الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم خلوا السلاح، وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج إليكم كلكم، السلامات وبني هلبة، انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية. أنا النزير آدم الفوجة، قبل اليوم وقفت معاكم في إزالة الأنغاد وتأمير ونهضة دارفور وكردفان، والآن واقف معاكم من أجل إزالة هذا القبن. المناشدة دي لكم كلكم يا الأهل، ورسالتي واضحة، البندقية ما بتبني وطن، اللي بتبني اليد، والوطن بنيه يد الوحدة ويد السلام ويد التكاتف ويد الأخاء. يا أهلنا والله لو اختلفنا بنتصالح، لكن لو الدم سال أصلا ما بيرجع. نناشد كل الأهل ونطلب من كل الشباب أن يناشدوا معنا ووصلوا صوت السلام لكل خشم بيت. اللهم أحقن دماء أهلنا في دارفور، سلامات زايد بني هلبة يساوي بيت واحد.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تعزيز وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشاد وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دوخنا يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كابونغ، وده واحد من الجرحى. درايش الطيران يا شباب، فالناس تستعيد، الناس تستعيد، ويا اخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيان من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار معهد الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح، مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بالتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبة لليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21,000 شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21,000 شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تأجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النذير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة، وفي كم طفل يتيم، وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج إليكم كلكم، السلامات وبني هلبة، انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق، ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها، حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فوراً. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنغا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنغا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف التأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنغا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنغا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت إنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي الكتل الديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء

0: أتى رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم، كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين، وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
1: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
2: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
3: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية ميالا 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جنغول، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس. وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحية.

0: لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا وحبيك أستاذ محمد علي خوجلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
2: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرف الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر دي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلقوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للغوة العام لا بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في الغوة العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن أسي هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
1: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
2: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تتكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدارجولة دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغطاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صبري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعده ثابته انه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع الصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الاداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلاً هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدائرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
1: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: راديو دبنجا، راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني ارتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تعزيز وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشاد وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بين 3 أطفال في ضربة على بلدة أم دوخنا يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كابونغ، وده واحد من الجرحى. درايش الطيران يا شباب، فالناس تستعيد، الناس تستعيد. ويا اخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار ماحة الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة للجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيشها. وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015. نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات. ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبل اليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد. وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين مثلوا في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة وتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النزير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج إليكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنجا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنجا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سوى الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف التأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنجا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنجا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت إنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين.

0: معلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
1: قالت الحركة الشعبية الشمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بني غازي، قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص،
2: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
1: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة،
3: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة 278.
1: الخبر الأخير في النشرة، كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جنغول، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس. وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء 2 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: وفد صمود يتجه لأديس أبابا للمشاركة في اجتماع الحوار السوداني.
5: إذا الثلاثة كتل الرئيسية نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات.
4: تواصل الإضرابات المطلبية وسط المعلمين في مختلف الولايات.
0: يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين.
4: قانونيون ونشطاء يرحبون.

0: قمنا بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري.
1: وضع القانون السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء.
0: نداء للسلامات وبني هلبة بالاحتكام لصوت العقل والجلوس للحوار.
2: قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح.
0: كل هذا ومواد أخرى تأتيكم بعد الفاصل.
3: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. نبدأ الجولة اليوم على غير العادة بهذا الخبر. أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI IMS للإعلام الحر لعام 2026. وتضم القائمة المختصرة لهذا العام بجانب راديو دبنجا منظمات صحفية من مختلف أنحاء العالم. وتتوزع المؤسسات الصحفية المرشحة لجائزة هذا العام على عدة دول من بينها نيجيريا، كوستاريكا، كمبوديا، أفغانستان، أذربيجان، سوريا، جنوب إفريقيا والسودان ممثلا في راديو دبنجا. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ أحمد مختار، صحفي وكاتب.
4: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيشها، وأن نرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS رياضي دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع رياضي دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على رياضي دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز. صحيح أن هناك دول ترشحت مع السودان من بينها أذربيجان وكمبوديا وفرنسا ونيجيريا وكوستاريكا وأذربيجان والسويد وبنغلاديش وجنوب أفريقيا وسوريا وأفغانستان بالإضافة للسودان، ولكن السودان يتميز بأن ترشيح دبنجا من السودان يؤكد بأنه أكثر البلدان استحقاقا لهذه الجائزة لسبب بسيط، لأن مؤسسة أورادي دبنجا تنطبق عليه كل المعايير التي يعني تأسست أو حددتها الجائزة منذ العام 1996، وبدأت تمنح منذ العام 2014 بالشراكة مع منظمة IMS. فالمؤسستين أو المؤسستان تمنحان الجائزة لمؤسسات إعلامية وفق متطلبات اللحظة أو المؤسسات التي تعبر عن نماذج مبتكرة للصحافة والإعلام والدفاع عن حرية الصحافة، وهذا ما كانت تقوم به دبنجا وفق معايير الابتكار والمرونة والتأثير والحرية والاستقلال. حقيقة نستطيع أن نقول وبلا تحيز أن راديو دبنجا استطاع أن يعمل تحت خطوط النار ويبث وينتج الأخبار، رغم أن السودان من أخطر البلدان على الصحفيين، فقد قتل خلال هذه الحرب التي بدأت من 2023 وحتى اليوم 32 صحفي الإضافي إلى 556 انتهاك، واستطاعت أن تقدم خدمة عظيمة للمجتمع بمعلومات دقيقة أنقذت الحياة وساعدت الكثير من المجتمعات المتأثرة. ولهذا من الطبيعي أن يحتل راديو دوبنغا هذه المكانة وأن يرشح في تقديرنا. نقول بأن الترشيح يلقي عبء كبير على الإخوة في القائمين على راديو دوبنغا، ويصعب من مهمتهم أكثر في ظل الظروف والتنافس الحاد بين المؤسسات الإعلامية، ولكننا على ثقة بأن راديو دوبنغا والقائمين عليه هم شباب على قدر التحدي، وسيعملون للوصول إلى كل المناطق التي تحتاج إليهم في ظل ظروف الحرب وظل مناطق النزاعات بذات الاستغلالية وبذات القواعد المهنة وأخلاقياتها التي يحتاجوا عليها. نكرر التهنئة مرة أخرى لهذا الترشيح لراديو دوبنغا، ونقول بأن هناك العديد من القضايا التي يعني تنتظر الأخوة في راديو دوبنغا لتسليط الضوء عليه، ومنها تحديدا نقول قضايا تلوث البيئة في السودان، وهي معركة طويلة خضناها معا، وما زلنا نحن يعني نأمل أن تستمر معركة التوعية والتعريف بخطورة استخدام السيانيت والزيبق في التعدين الأهلي، وهو يمكن أن يجره على سلامة البيئة وعلى حياة الناس وعلى صحتهم. نكرر التهنئة للأخوة في راديو دوبنغا، ونقول بأنها ترشيح يعني مستحق، ونأمل أن يحظى الراديو في المستقبل بالعديد من الجوائز، وأن يرتاد مساحات أوسع في البث العالمي، وهذا الأمر ليس ببعيد إذا توفرت الإمكانيات والعزيمة، وبلا شك هم قدر هذا التحدي.
0: ننتقل إلى موضوعنا الأول في هذه الجولة. أكد الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف القوة الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال في تصريح خاص به راديو دوبنغا إن وفد صمود في طريقه للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة. المزيد في هذا الحديث القصير الذي أدلى به لدوبنغا.
5: طيب، طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الدمارات القوى الثورة الصمود، جزء منه وصلوا أديس، وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبي من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. والأجندة الوحيدة المطروحة للاجتماع هو مشاورات حول الوصول إلى صيغة لتشكيل لجنة تحضيرية لإدارة العملية السياسية السودانية، والمسألة دي طبعا مفترض تبدأ بأنه من هم الأطراف. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي الكتل الديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام في تشكيل لجنة تحضيرية اللي اطلع بمهام أساسية تتمثل في تحديد دور الوساطة وصلاحياتها، الحديث عن أطراف العملية السياسية، من السودانيين المفترض يشارك في العملية السياسية سواء قوى سياسية أحزاب مجتمع مدني إدارة أهلية، ومن ثم التوافق على القضايا المفترض تطرح، اللي هو سؤال اليوم التالي كيفية مخاطبة جذور الأزمات السودانية بمشروع سياسي، كيفية تشكيل حكومة انتقالية، كل القضايا دي مفترض تكون قضايا نقاش، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان. تحياتي.
0: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الماضية حراك كبير وسط المعلمين بالدخول في إضراب عن العمل في كل من ولايات كسلة، الخرطوم والنيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في عدد من الولايات الأخرى أبرزها ولاية الجزيرة. التي تم تأجيل العام الدراسي فيها لعدم الوفاء بسداد مستحقات المعلمين. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
6: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم يعني حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات. يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين. الدولة بدل تمشي في اتجاه تحسين أوضاع المعلمين ومخاطبة القضايا من أجل المعلمين يتحركوا وأعلنوا إضرابات والجلوس مع المعلمين وممثلينهم الحقيقيين، مش الممثلين اللي بتختارهم الدولة زي النقابات الكرتونية، الجلوس مع المعلمين وتلمس مشاكلهم والعمل على حل هذه المشكلات هي مجموعة من المطالب اللي تم رفعها. لجأت الدولة لأساليب أخرى، أساليب هي كلها فيها محاولة لشق صف المعلمين، محاولة لامتصاص الغضب دون مخاطبة القضايا بصورة حقيقية كما حصل في ولاية الجزيرة. إن تم تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوعين. التأجيل ده ما كان بسبب تحسين البيئة المدرسية والمزيد من الاستعدادات للعام الدراسي، هو بل كان بسبب إضراب المعلمين، وإنها الدولة زي كأنها بتفتش لطريقة كيف تقدر تمتص الغضب في المعلمين ديل، وكيف تقدر يعني يظل الظلم موجود في المعلمين، وفي نفس الوقت المعلمين يواصلوا تدريس ويواصلوا فتح المدارس دون تحقيق أي من المطالب، في صورة نعتقد إنها هي بتدل على إنه الدولة دي ما جادة في تحسين بيئة العمل للمعلمين عموما وللتعليم. من الأسباب أيضا دعت المعلمين لهذا الحراك هو وضع المعلمين في مواجهة مع المجتمع عبر رفع الدولة يدها تماما عن التعليم وفرض الرسوم على الطلاب. الحاجة دي جعلت المعلمين في مواجهة مباشرة مع أولياء الأمور، كأنما المعلمين هم اللي قاعدين يفرضوا هذه الرسوم. بنعتقد ما يحدث في ملف التعليم الآن هو خلل كبير جدا، هو خلل في بنية الدولة، هو خلل في سياسات الدولة الكلية وسياسات الاقتصادية. لن ينصلح هذا الحال إلا بمراجعة عامة في سياسات الدولة العامة وسياساتها الاقتصادية وترتيب أولويات الدولة. الآن الناس اللي بيمسكوا بزمام الأمر في الدولة هم عندهم اهتمامات تانية، عندهم ترتيب لأولويات ما من بين التعليم. الحراك في وسط المعلمين صحيح الدولة لجأت للسلاح الاستدعاءات والنقل التعسفي كما حصل في شرق النيل وحصل لأستاذ سيد تومبا في كسلة وزي ما حيحصل لمجموعة من المعلمين الآخرين، لكن الحاجة دي ما حتحل المشكلة. هي سلاح ده تم تجريبه في كل الحقبة السابقة من بينها في حقبة البشير، لكن ما بيجدي ولا بيحل المشكلة. اللي بيحل المشكلة هو الجلوس مع المعلمين والتلمس المشاكل وبعد ذلك العمل على حل هذه المشكلات، حتى ولو تطلب الأمر مراجعة السياسة الكلية للدولة ومن بين السياسة الاقتصادية اللي بيصير وزير المالية على أنه يتجاهل حقوق العاملين عموماً، مما حدث كثير جدا من العاملين بأنه يوصف السيد وزير المالية بأنه العدو الأول للعمال في السودان. المطالب واضحة، رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه اللي هو ما يعادل أقل من 3 دولارات إلى 216 ألف جنيه دفع مداخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من بداية الحرب وحتى الآن، التزام الدولة بالصرف على التعليم، تنفيذ الترقيات لكل المعلمين، إعفاء أبناء المعلمين من الرسوم المفروضة. يعني لا يعقل إنه معلم يدرس في المدرسة ويحرم ابنه من الامتحان بسبب الرسوم على الامتحانات أو الرسوم الدراسية في المدارس، استبعاد سيف النقل التعسفي والإجازات الغصرية بالنسبة للمعلمين الذين نجحوا أو نزحوا من الولايات اللي كان فيها الحرب لولايات أخرى. دي كلها أفتكر إنها هي مطالب عادلة ومطالب يمكن تحقيقها إذا كانت الدولة جادة في إنها تحل مشاكل المواطنين.
0: رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024 المنشورة في الجريدة الرسمية، ودخول القانون حيز التنفيذ الفعلي بعد تعيين رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ الصادق علي حسن المحامي.
1: نعم، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري ونشر اللائحة في الجريدة الرسمية يكون قانون اللجوء المصري قد داخل مرحلة التنفيذ القانوني، ذلك أن النفاذ يختلف عن التنفيذ. لقد ظل القانون الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية منذ العام الماضي هج على الكافة، ولكن دون وجود الآليات لتنفيذه، تلك الآليات التي حددها القانون باللائحة وتعيين اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. وقد استوفى القانون متطلباته الإجرائية المنصوص عليها، وذلك بتعيين رئيس اللجنة الدائمة ومؤخرا بصدور اللائحة. في دخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من الفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء، على أن يخضعوا للقانون نفسه وأن يمنحوا فرص، وذلك لتوفيق أوضاعهم القانونية وأن لا يتم ترحيلهم طالما لم يتم توقيفهم سوى لمخالفة الإقامة أو بأسبابها.
0: على خلفية النزاعات القبلية بين البني هلبة والسلامات في دارفور، وجه النذير الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إعمار الجنينة نداء للطرفين بالاحتكام لصوت العقل وحل الخلافات سلميا بالجلوس والحوار. نستمع للنداء.
2: أنا النذير آدم الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إنغاز الجنينة بولاية غرب دارفور، إلى أهلنا الكرام في قبيلة السلامات وبني هلبة. يا أهلنا السلامات وبني هلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح، بتتبني بالسلام. جميع أولادكم الشالوا كوريك والجراية وحملوا رسالة السلام معانا في الجنينة وفي الفاشر وفي نيالة وفي مورني وفي أمضخن وفي مجر وفي زالنجة، ما شالوه عشان يقتلوا بعض، شالوا كوريك والجراية عشان يبنوا مدارس ومستشفيات وطرق وكباري. أنا اليوم أناشدكم نداء الأخ لإخوته، أوقف الاقتتال فورا، ما في منتصر في حرب الأهل، الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت اتهدم، ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم، خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج لكم كلكم، السلامات وبني هلبة، انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية. أنا النزير آدم الفوجة، قبل اليوم وقفت معاكم في إزالة الأنغاد وتأمير ونهضة دارفور وكردفان، والآن واقف معاكم من أجل إزالة هذا القبن. المناشدة دي لكم كلكم يا الأهل، ورسالتي واضحة، البندقية ما بتبني وطن، البتبني اليد، والوطن ببنيه يد الوحدة ويد السلام ويد التكاتف ويد الأخاء. يا أهلنا والله لو اختلفنا بنتصالح، لكن لو الدم سال أصلا ما بيرجع. نناشد كل الأهل ونطلب من كل الشباب أن يناشدوا معنا ووصلوا صوت السلام لكل خشم بيت. اللهم أحقن دماء أهلنا في دارفور، سلامات زايد بني هلبة يساوي بيت واحد.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيا زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
9: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد في خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
8: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تعزيز وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلن بجنوب كردفان صباح اليوم ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور والأمم المتحدة لجوء إلى تشاد وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص من بينهم 3 أطفال في ضربة على بلدة أم دوخنا يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كابونغ وده واحد من الجرحى، ده رايش الطيران يا شباب. فالناس تستعيد، الناس تستعيد، ويا اخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا والمنظمات، وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب من بينهم طفلان يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيان من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار معهد الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش. وأن نرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015. نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات. ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبة لليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد. وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21,000 شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21,000 شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتوفيت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النزير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج إليكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم ميني أركومناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنغا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنغا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنغا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنغا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت إنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي الكتل الديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف

0: يرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوق مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
1: قالت الحركة الشعبية شمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص
2: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
1: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
3: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة، 278.
1: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جنغول، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس. وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
4: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
5: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا دي ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
4: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
5: ده؟ انا ما بتكلم زي اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه ديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
4: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليك؟
5: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه بفتره صباحيه.
4: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
5: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده

0: وخليه يشترك مع اخوه وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله يصلح حقتني والله العظيم جدا ما قصرته وما خليته حاجه بس
0: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا وزيدك الحله كلها هتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني وفي شنو؟
0: اسمعني يا اخي العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه ونخصص ليها جوائز وبحضور الأسر وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
1: يا أخوي يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
0: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
1: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم معاكم لما بغادي أول حصة متين
0: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده ونقول يا لطيف
1: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: راديو دبنجا راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
5: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمره اللي بيعيشها الناس والازمه الاقتصاديه والانسانيه الطاحنه مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزاره الموارد البشريه والرعايه الاجتماعيه بقرار اعلنت فيه تشكيل لجنه فنيه لحصر العاملين بالحكومه الاتحاديه ودراسه اوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات للتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيلها في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا وحبيك أستاذ محمد علي خوجلي.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
5: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
6: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحدد القوانين اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو ال 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية، إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها، دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها الغضرت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعدك تشوف الموجود عندك الليلة في وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن, يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. النقطة السابعة والأخيرة, أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني, وطلب وقف تنفيذه وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
5: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي, بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية, ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
6: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته, وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية, يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم, يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده, لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعت الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير, بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ, لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت انها هي بتعكف على تقديم رؤية الاصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا عن لجنة رؤية لاصلاح الخدمة المدنية, ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة, حصل العاملين بالحكومة الاتحادية, حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر, وضع تصور لتقليص عدد العاملين, رفع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني, لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها, ده الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر أنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي يعني. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق, دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة, دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين, إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية, وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده, العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإيجاد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم. في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية دي هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت. اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تانيه، من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
5: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء يعني ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: راديو دبنجة راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسبب شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بجواب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
7: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده أربع أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه أربع أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية، قد تكون أصبت رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة وتجي تصاب واحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
2: هل هي مرض معدي؟
7: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
2: الأعراض
7: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، دي برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد،
8: وبكون في ويكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة، يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
2: هل هي مرض متوطن؟
8: يا جماعة صحيح مضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
2: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
8: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكد نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة، وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة، الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده، عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
2: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
8: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير، لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشات وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بين هم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دوخنا يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كابونغ، وده واحد من الجرحى، ده رايش الطيران يا شباب. الناس تستعيد، الناس تستعيد، وإخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان يوم الخميس، بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إقلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار ماحة الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيشها، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبة لليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21,000 شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21,000 شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور اللي قمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة وتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النذير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج لكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق، ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها، حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنغا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنغا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنغا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنغا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد التحالف المدني الديمقراطي القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبي من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات التي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركم الناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعارضة

0: الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم، كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين، وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
1: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية الشمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
2: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
3: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس. وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم.

0: أصحابكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء 2 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: وفد صمود يتجه لأديس أبابا للمشاركة في اجتماع الحوار السوداني.
1: إذا الثلاثة كتل الرئيسية نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات.
0: تواصل الإضرابات المطلبية وسط المعلمين في مختلف الولايات.
2: يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين.
0: قانونيون ونشطاء يرحبون بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري.
3: وضع القانون السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت مفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء.
0: نداء للسلامات وبني هلبة بالاحتكام لصوت العقل والجلوس للحوار.
4: قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح.
0: كل هذا ومواد أخرى تأتيكم بعد الفاصل.
5: دبنجة، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. نبدأ الجولة اليوم على غير العادة بهذا الخبر. أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين اختيار راديو دبنجة ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI IMS للإعلام الحر لعام 2026. وتضم القائمة المختصرة لهذا العام بجانب راديو دبنجة منظمات صحفية من مختلف أنحاء العالم، وتتوزع المؤسسات الصحفية المرشحة لجائزة هذا العام على عدة دول من بينها نيجيريا، كوستاريكا، كمبوديا، أفغانستان، أذربيجان، سوريا، جنوب إفريقيا والسودان ممثلا في راديو دبنجة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجة الأستاذ أحمد مختار، صحفي وكاتب.
6: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجة كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيشها، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS رياضي دبنجة ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع رياضي دبنجة منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على رياضي دبنجة الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز. صحيح أن هناك دول ترشحت مع السودان من بينها أذربيجان وكمبوديا وفرنسا ونيجيريا وكوستاريكا، وأذربيجان والسويد وبنغلاديش وجنوب أفريقيا وسوريا وأفغانستان بالإضافة للسودان، ولكن السودان يتميز بأن ترشيح دبنجة من السودان يؤكد بأنه أكثر البلدان استحقاقا لهذه الجائزة لسبب بسيط، لأن مؤسسة أوراد دبنجة تنطبق عليه كل المعايير التي يعني تأسست أو حددتها الجائزة منذ العام 1996، وبدأت تمنح منذ العام 2014 بالشراكة مع منظمة IMS. فالمؤسستين أو المؤسستان تمنحان الجائزة لمؤسسات إعلامية وفق متطلبات اللحظة، أو المؤسسات التي تعبر عن نماذج مبتكرة للصحافة والإعلام والدفاع عن حرية الصحافة، وهذا ما كانت تقوم به دبنجة وفق معايير الابتكار والمرونة والتأثير والحرية والاستقلال. حقيقة نستطيع أن نقول وبلا تحيز أن راديو دبنجة استطاع أن يعمل تحت خطوط النار ويبث وينتج الأخبار، رغم أن السودان من أخطر البلدان على الصحفيين، فقد قتل خلال هذه الحرب التي بدأت من 2023 وحتى اليوم 32 صحفي، بالإضافة إلى 556 انتهاك. واستطاعت أن تقدم خدمة عظيمة للمجتمع بمعلومات دقيقة أنقذت الحياة وساعدت الكثير من المجتمعات المتأثرة، ولهذا من الطبيعي أن يحتل راديو دبنجة هذه المكانة وأن يرشح في تقديرنا. نقول بأن الترشيح يلقي عبء كبير على الإخوة في القائمين على راديو دبنجة، ويصعب من مهمتهم أكثر في ظل الظروف والتنافس الحاد بين المؤسسات الإعلامية، ولكننا على ثقة بأن راديو دبنجة والقائمين عليه هم شباب على قدر التحدي، وسيعملون للوصول إلى كل المناطق التي تحتاج إليهم في ظل ظروف الحرب وظل مناطق النزاعات، بذات الاستقلالية وبذات القواعد المهنة وأخلاقياتها التي يحتاجوا عليها. نكرر التهنئة مرة أخرى لهذا الترشيح لراديو دبنجة، ونقول بأن هناك العديد من القضايا التي يعني تنتظر الأخوة في راديو دبنجة لتسليط الضوء عليها، ومنها تحديدا نقول قضايا تلوث البيئة في السودان، وهي معركة طويلة خضناها معا، وما زلنا نحن يعني نأمل أن تستمر معركة التوعية والتعريف بخطورة استخدام السيانيت والزيبق في التعدين الأهلي، وهو يمكن أن يجره على سلامة البيئة وعلى حياة الناس وعلى صحتهم. نكرر التهنئة للأخوة في راديو دبنجة، ونقول بأنها ترشيح يعني مستحق، ونأمل أن يحظى الراديو في المستقبل بالعديد من الجوائز، وأن يرتاد مساحات أوسع في البث العالمي، وهذا الأمر ليس ببعيد إذا توفرت الإمكانيات والعزيمة، وبلا شك هم قدر هذا التحدي.
0: ننتقل إلى موضوعنا الأول في هذه الجولة. أكد الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف القوة الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال في تصريح خاص به راديو دبنجة إن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة. المزيد في هذا الحديث القصير الذي أدلى به لدبنجة.
7: طيب، طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. والأجندة الوحيدة المطروحة للاجتماع هو مشاورات حول الوصول إلى صيغة لتشكيل لجنة تحضيرية لإدارة العملية السياسية السودانية، والمسألة دي طبعا مفترض تبدأ بأنه من هم الأطراف. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي الكتل الديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام في تشكيل لجنة تحضيرية اللي تطلع بمهام أساسية تتمثل في تحديد دور الوساطة وصلاحياتها، الحديث عن أطراف العملية السياسية، من السودانيين المفترض يشارك في العملية السياسية سواء قوى سياسية، أحزاب، مجتمع مدني، إدارة أهلية، ومن ثم التوافق على القضايا المفترض تطرح، اللي هو سؤال اليوم التالي كيفية مخاطبة جذور الأزمات السودانية بمشروع سياسي، كيفية تشكيل حكومة انتقالية، كل القضايا دي مفترض تكون قضايا نقاش، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان. تحياتي.
0: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الماضية حراك كبير وسط المعلمين بالدخول في إضراب عن العمل في كل من ولايات كسلا، الخرطوم والنيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في عدد من الولايات الأخرى، أبرزها ولاية الجزيرة التي تم تأجيل العام الدراسي فيها لعدم الوفاء بسداد مستحقات المعلمين. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
2: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم يعني حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات. يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين. الدولة بدل تمشي في اتجاه تحسين وضع المعلمين ومخاطبة القضايا من أجل المعلمين يتحركوا وأعلنوا إضرابات، والجلوس مع المعلمين وممثلينهم الحقيقيين مش الممثلين اللي بتختارهم الدولة زي النقابات الكرتونية، الجلوس مع المعلمين وتلمس مشاكلهم والعمل على حل هذه المشكلات هي مجموعة من المطالب اللي تم رفعها. لجأت الدولة لأساليب أخرى، أساليب هي كلها فيها محاولة لشق صف المعلمين، محاولة لامتصاص الغضب دون مخاطبة القضايا بصورة حقيقية كما حصل في ولاية الجزيرة. إن تم تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوعين، التأجيل ده ما كان بسبب تحسين البيئة المدرسية والمزيد من الاستعدادات للعام الدراسي، هو بل كان بسبب إضراب المعلمين، وإنها الدولة زي كأنها بتفتش لطريقة كيف تقدر تمتص الغضب في المعلمين ديل، وكيف تقدر يعني يظل الظلم موجود في المعلمين، وفي نفس الوقت المعلمين يواصلوا تدريس ويواصلوا فتح المدارس دون تحقيق أي من المطالب، في صورة نعتقد إنها هي بتدل على إنه الدولة دي ما جادة في تحسين بيئة العمل للمعلمين عموما وللتعليم. من الأسباب أيضا دعت المعلمين لهذا الحراك هو وضع المعلمين في مواجهة مع المجتمع عبر رفع الدولة يدها تماما عن التعليم وفرض الرسوم على الطلاب. الحاجة دي جعلت المعلمين في مواجهة مباشرة مع أولياء الأمور، كأنما المعلمين هم اللي قاعدين يفرضوا هذه الرسوم. بنعتقد ما يحدث في ملف التعليم الآن هو خلل كبير جدا، هو خلل في بنية الدولة، هو خلل في سياسات الدولة الكلية وسياسات الاقتصادية. لن ينصلح هذا الحال إلا بمراجعة عامة في سياسات الدولة العامة وسياساتها الاقتصادية وترتيب أولويات الدولة. الآن الناس اللي بيمسكوا بزمام الأمر في الدولة هم عندهم اهتمامات تانية، عندهم ترتيب لأولويات ما من بين التعليم. الحراك في وسط المعلمين صحيح الدولة لجأت للسلاح الاستدعاءات والنقل التعسفي كما حصل في شرق النيل وحصل لأستاذ سيد تومبا في كسلة وزي ما حيحصل لمجموعة من المعلمين الآخرين، لكن الحاجة دي ما حتحل المشكلة. هي سلاح ده تم تجريبه في كل الحقبة السابقة من بينها في حقبة البشير، لكن ما بيجدي ولا بيحل المشكلة. اللي بيحل المشكلة هو الجلوس مع المعلمين والتلمس المشاكل وبعدها العمل على حل هذه المشكلات، حتى ولو تطلب الأمر مراجعة السياسة الكلية للدولة ومن بين السياسة الاقتصادية اللي بيصير وزير المالية على أنه يتجاهل حقوق العاملين عموما، مما حدث كثير جدا من العاملين بأنه يوصف السيد وزير المالية بأنه العدو الأول للعمال في السودان. المطالب واضحة، رفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه اللي هو ما يعادل أقل من 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، دفع المداخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من بداية الحرب وحتى الآن، التزام الدولة بالصرف على التعليم، تنفيذ الترقيات لكل المعلمين، إعفاء أبناء المعلمين من الرسوم المفروضة. يعني لا يعقل إنه معلم يدرس في المدرسة ويحرم ابنه من الامتحان بسبب الرسوم على الامتحانات والرسوم الدراسية في المدارس، استبعاد سيف النقل التعسفي والإجازات الغصرية بالنسبة للمعلمين الذين نجحوا أو نزحوا من الولايات اللي كان فيها الحرب لولايات أخرى. دي كلها أفتكر إنها هي مطالب عادلة ومطالب يمكن تحقيقها إذا كانت الدولة جادة في إنها تحل مشاكل المواطنين.
0: رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور لائحة تنفيذية لقانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024 المنشورة في الجريدة الرسمية ودخول القانون حيز التنفيذ الفعلي بعد تعيين رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ الصادق علي حسن المحامي.
8: نعم، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري ونشر اللائحة في الجريدة الرسمية يكون قانون اللجوء المصري قد داخل مرحلة التنفيذ القانوني، ذلك أن النفاذ يختلف عن التنفيذ، لقد ظل القانون الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية منذ العام الماضي حجة على الكافة، ولكن دون وجود الآليات لتنفيذه، تلك الآليات التي حددها القانون باللائحة وتعيين اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. وقد استوفى القانون متطلباته الإجرائية المنصوص عليها، وذلك بتعيين رئيس اللجنة الدائمة ومؤخرا بصدور اللائحة. في دخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون سوى الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من الفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء، على أن يخضعوا للقانون نفسه وأن يمنحوا فرص، وذلك لتوفيق أوضاعهم القانونية وأن لا يتم ترحيلهم طالما لم يتم توقيفهم سوى لمخالفة الإقامة أو بأسبابها.
0: على خلفية النزاعات القبلية بين البني هلبة والسلامات في دارفور، وجه النذير الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إعمار الجنينة نداء للطرفين بالاحتكام لصوت العقل وحل الخلافات سلميا بالجلوس والحوار. نستمع للنداء.
4: أنا النزير آدم الفوجة، رئيس مبادرة الشباب من أجل إنقاذ الجنينة بولاية غرب دارفور. إلى أهلنا الكرام في قبيلة السلامات وبني هلبة، يا أهلنا السلامات وبني هلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح، بتتبني بالسلام. جميع أولادكم الشالوا كوريك والجراية وحملوا رسالة السلام معانا في الجنينة وفي الفاشر وفي نيالة وفي مورني وفي أمضخن وفي مجر وفي زالنجة، ما شالوه عشان يقتلوا بعض، شالوا كوريك والجراية عشان يبنوا مدارس ومستشفيات وطرق وكباري. أنا اليوم أناشدكم نداء الأخ لإخوته، أوقف الاقتتال فورا، ما في منتصر في حرب الأهل، الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم خلوا السلاح، وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج إليكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية. أنا النزير آدم الفوجة، قبل اليوم وقفت معاكم في إزالة الأنقاض وتعمير ونهضة دارفور وكردفان، والآن واقف معاكم من أجل إزالة هذا القبن. المناشدة دي لكم كلكم يا الأهل، ورسالتي واضحة، البندقية ما بتبني وطن، اللي بتبني اليد، والوطن بنيه يد الوحدة ويد السلام ويد التكاتف ويد الأخاء. يا أهلنا والله لو اختلفنا بنتصالح، لكن لو الدم سال أصلا ما بيرجع. نناشد كل الأهل ونطلب من كل الشباب أن يناشدوا معنا ووصلوا صوت السلام لكل خشم بيت. اللهم أحقن دماء أهلنا في دارفور، سلامات زايد بني هلبة يساوي بيت واحد.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشات وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دخن يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كوم، وده واحد من الجرحى، ده رايش الطيران يا شباب. فالناس تستعيد، الناس تستعيد، ويا أخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان، يوم الخميس بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم روابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار ماحة الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات، وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة للجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيشها، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبل اليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21 ألف شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21 ألف شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثلوا في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور القمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تأجيج الفتنة وتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النزير فوجا عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاجة لكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق، ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها، تحملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنجا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سوى الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توقت لسان أكد لراديو دبنجا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توقت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنجا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشف جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الديمقراطية القوى الثورة الصمود، جزء منهم وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبي من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات اللي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت إنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية شمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا، كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بنغازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية

0: إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية، وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
1: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين ثلاث خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة بتوفير الخدمات. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
2: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة، 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جنغول، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس. وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس

0: أصبحت لقيت السوق ده فاضي في حاجات ذاتها ما فيشة والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
5: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
4: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور الأربعة نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبياً، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11. وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
4: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيص حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيص حضره.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المحترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات. ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو للعام 2026. اختيار راديو دبنجة ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. مقتل 12 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على كبوم بجنوب دارفور. الأمم المتحدة تدين مقتل 10 أشخاص منهم 3 أطفال في غصف بمسيرات على مدينة أم دخن يوم السبت. اشتباكات قبيلتي البني هلبة والسلامات في جنوب دارفور تدخل يومها الخامس وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع. حزب الأمة القومي يدعو قبيلتي السلامات والبني هلبة لوقف الاقتتال والاحتكام لصوت العقل. حركة العدل والمساواة تصاعد النزاعات القبلية والجهوية يرتبط بمشروع بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور. اللواء عبد الرحمن جمعة قائد الفرقة الثانية زالينجي يوجه نداء لإنهاء الصراعات والنزاعات بين البني هلبة والسلامات. الأمم المتحدة تحذر من انهيار إنساني متفاقم في السودان وتدك ناقوس الخطر بشأن الجوع. الكتلة الديمقراطية تعلن تلبية دعوة الآلية الخماسية وتتمسك بالحوار السوداني داخل السودان وبدون إقصاء. مناوي يعلن رفض الكتلة الديمقراطية منح تأسيس أي امتياز أو مكسب سياسي ويرفض أن يكون السلام على حساب العدالة. عرمان يحذر من الدخول في عملية لا تحمل مقاربة متكاملة ويدعو لاستبعاد المؤتمر الوطني وعدم مكافأة قوى الحرب. مصر تصدر اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء وتلزم الذين دخلوا بصورة غير شرعية تقديم طلب اللجوء خلال 45 يوم من دخولهم. منظمات حقوقية تعتزم تقديم طلب للإفراج عن طالبي اللجوء الموقوفين في مصر بعد صدور اللائحة التنفيذية. السفارة السودانية بمصر تكشف عن وفاة سوداني في مقر السفارة عقب إحضاره بواسطة السلطات المصرية ضمن إجراءات الترحيل. استدعاءات أمنية لمعلمين مضربين وإعفاء عدد من مديري المدارس بمحلية شرق النيل. تنسيقية رفاعة الكبرى تتفق مع حكومة القضارف على معالجة قضايا سكن المبعدين من غابة جبل كو وطرح 3 خيارات. الإعلان عن نتائج امتحانات شهادتي المرحلة الابتدائية والمتوسطة في جنوب دارفور بنسبة نجاح بلغت 90%. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تعلن السيطرة على الأوضاع في مقاطعة هيبان بجنوب كردفان بعد النزاع الذي دار في بعض المناطق. رئيس وزراء حكومة الأمل دكتور كامل إدريس يوجه شركة الطيران بعدم تخلف أمتعة الركاب دون علمهم وتحمل المسؤولية القانونية الناتجة عن ذلك. إغلاق مستشفى الزرة في الخرطوم بالكامل بسبب قطع خدمة الصرف الصحي جراء العجز عن سداد المتأخرات المالية. ولاية كسلا تحدد رسوم المدارس الخاصة لتتراوح بين 450 إلى 900 ألف جنيه. أثيوبيا تجري أعمال توسعة في مطار بحر دار في ظل اتهامات سودانية باستخدامه في إطلاق المسيرات. قيادي في المقاومة الشعبية بجنوب كردفان يطلق مبادرة لدفن الجثث المتحللة في محيط الدلنج. غرفة طوارئ محلية الطينة بشمال دارفور توجه نداء للمنظمات الإنسانية والخيرين لتوفير مياه صالحة للشرب. أمطار مفاجئة تضرب مناطق الكلاكلات جنوبي الخرطوم رغم موجة الحر الشديدة. منتخب السودان للسيدات يواجه جزر القمر بالمغرب يومي 4 و8 من يونيو ضمن تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشاد وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بين هم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دوخنا يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كابونغ، وده واحد من الجرحى، ده رايش الطيران يا شباب. فالناس تستعيد، الناس تستعيد، وإخواننا وصلوا الرسالة لكل الأهل وين ما كانوا، والمنظمات وصلوا لهم الكلام ده.
0: كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن مقتل 18 شخص معظمهم من الشباب، من بينهم طفلان يوم الخميس، بسبب استهداف طائرة مسيرة مركبتين مدنيتين كانتا تقلان تجارا في منطقة أمبادر إلى منطقة أرمل بولاية شمال كردفان. وأوضحت أن القصف أدى إلى تدمير المركبتين بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. وقالت أن النشاط المكثف للطائرات المسيرة في المنطقة أدى إلى إغلاق سوق أبو زعيمة، وتسبب في شلل جزئي في الحركة التجارية وارتفاع كلفة السلع الأساسية. قتل أكثر من 8 أشخاص وأصيب آخرون بسبب قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة أم ربابة بولاية شمال كردفان خلال يومي أمس واليوم الثلاثاء. وقال شهود عيام من مدينة أم ربابة لراديو دبنجا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم حي الغربية من المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى القصف الذي وقع يوم أمس لمقتل 8 أشخاص. اختار ماحة الصحافة الدولي ومنظمة دعم الإعلام الدولي راديو دبنجا من ضمن 11 مؤسسة صحفية عالمية مرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026، تقديرا لدورها في دعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير. ورحب رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق بالترشيح مؤكد التزام المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008 بتقديم أخبار مستقلة وموثوقة والدفاع عن حق السودانيين في الوصول إلى المعلومات. وأشاد الصحفيون بوصول راديو دبنجا إلى القائمة القصيرة لجائزة. وأضاف الصحفي أحمد مختار في هذا الخصوص:
3: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيشها، وأن يرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS راديو دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 مأثرة جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دبنجا منذ العام 2015، نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دبنجا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات، ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز.
0: تواصلت الصراعات القبلية بين السلامات والبني هلبة لليوم الخامس، فيما أشارت مصادر إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال ستيفن دوجاريك أن العنف المجتمعي في ولايتي وسط وجنوب دارفور أجبر الأسر على عبور الحدود إلى تشاد، وأوضح أن العنف تسبب في تعليق الأنشطة الإنسانية التي تدعم 21,000 شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تسبب في خسائر إضافية ونزوح إضافي، مما أجبر العائلات على الفرار عبر الحدود إلى تشاد، كما أن تصاعد انعدام الأمن يعطل العمليات الإنسانية في وسط دارفور. على سبيل المثال، اضطرت الأنشطة الإنسانية التي تخدم حوالي 21,000 شخص إلى التعليق بعد اشتباكات.
0: من جهته، وجه اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد الفرقة في زالينجي، وجه قبيلتي السلامات والبني هلبة بإيقاف القتال وإنهاء الخلاف وتفويت الفرصة على المتربصين، وتقدم بالشكر للعسكريين في القبيلتين وسعيهم لفض النزاعات، ودعا القيادات الأهلية لإطفاء نار القتال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أشكر صوت شكر للعسكريين، مثل في الضباط وضباط الصف والجنود والغادة الميدانيين والطلبة الحربيين، للدور الموقف المبارح من وقعة المشكلة، الدور اللي قمت به دور عزيز دور مكرم. أنا بشهد أن كل الناس اللي قابلتهم في العسكريين الضباط كلهم همهم أن المشكلة دي ما تقع.
0: من جانبه، ناشد حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس قبيلتي السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور بإيقاف العدائيات وتحمل المسؤولية التاريخية تجاه أفراد القبيلتين، واتهم من أسماهم بأصحاب المصالح الضيقة بالسعي إلى تعجيج الفتنة والتوسيع دائرة النزاع. كما وجه الناشط النذير فوجة عبر راديو دبنجا نداء بوقف الاقتتال الأهلي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الكل خسران، في كم أرملة، وفي كم طفل يتيم، وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة. دارفور محتاج لكم كلكم، السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية.
0: وفي ذات السياق، ناشد حزب الأمة القومي القبيلتين للاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والوقف الفوري لأعمال القتال واللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية لمعالجة أسباب النزاع. من جهتها، حملت حركة العدل والمساواة الدعم السريع مسؤولية هذه النزاعات، وقالت أن تصاعد النزاعات القبلية الجهوية يرتبط بمشروع ما يعرف بتأسيس الداعي إلى إعادة تشكيل واقع دارفور على أسس إثنية وقبلية وجهوية. وفي ذات السياق اتهم مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بإشعال الحرب، وناشد العقلاء والحكماء من أبناء القبيلتين لوقف نزيف الدم فورا. رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية لراديو ودبنغا أن حاملي بطاقات مفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين الموقوفين على خلفية مخالفات الإقامة أصبحوا مشمولين بأحكام القانون الجديد، وأعلنت عزمهما رفع مذكرة إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في أقسام الشرطة المصرية وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية. وأضاف لراديو ودبنغا في هذا الخصوص:
6: بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من المفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتهوا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتهوا طلب اللجوء على أن يخضعوا للقانون نفسه.
0: أعلنت سفارة السودان لدى مصر وفاة مواطن سوداني موسين داخل مقرها في القاهرة بعد وصوله لاستكمال إجراءات إصدار وثيقة سفر تمهيدا لترحيله. وقالت السفارة في بيان أن المواطن حامد علي آدم موسى البالغ من العمر 64 عام أحضر إلى مقر البعثة من قبل السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة به قبل أن يتوفى فور وصوله إلى السفارة. أكد المتحدث الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توغوت لسان أكد لراديو دبنغا مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي تنظمها الآلية الخماسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال توغوت: تلقينا الدعوة ونحن بصدد إكمال الترتيبات للمشاركة وسنصدر بيانا خلال هذا اليوم. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماعات الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال لراديو دبنغا أن وفد صمود في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة. وكشفت جاك أن أجندة الاجتماع تقتصر على التباحث حول العملية السياسية السودانية، وأضاف أن الاجتماع سيضم ثلاثة كتل وهي الكتلة الداعمة للقوات المسلحة والكتلة الداعمة للدعم السريع التأسيس والكتلة الرافضة للحرب وتمثلها صمود وآخرون، ويهدف الاجتماع للتشاور حول تشكيل اللجنة التحضيرية. وأضاف جاك لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الدمرات القوى الثورة الصمود، جزء منه وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبي من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات التي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتل ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أنها ستلبي دعوة الآلية الخماسية للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي سينطلق غدا الأربعاء. وأكد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية في الكتلة تمسك الكتلة بأن يكون الحوار سودانيا خالصا يعقد داخل السودان ويشمل جميع القضايا والأطراف دون إقصاء لأي جهة. كما أعلن رفض الكتلة منح الدعم السريع أو تأسيس أي امتيازات أو مكسب سياسي. استدعت الأجهزة الأمنية بولاية كسل صباح اليوم الثلاثاء رئيس لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الأستاذ محمد أحمد طه بغرض التحقيق معه على خلفية نشاطه النقابي ومشاركته في متابعة قضايا المعلمين والدفاع عن مطالبهم. كما استدعت الأجهزة الأمنية في شرق النيل وبولاية الخرطوم عدد من المعلمين وأصدرت السلطات قرارات بإعفاء عدد من مديري المدارس بسبب الإضراب، فيما تشهد الخرطوم والنيل الأبيض إضرابا مماثلا بجانب استعدادات للإضراب بالجزيرة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لراديو دبنجا:
8: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم حقوق مهضومة مقارنة ببقية القطاعات.
0: قالت الحركة الشعبية شمال أن الأحداث التي اندلعت في مايو المنصرم أدت إلى حرق ونحب الممتلكات في كاودا. كما طالت أعمال النهب مؤسسات الحزب والسلطة المدنية للسودان الجديد وسوق كاودا الكبير والوكالة السودانية للإقاسة وبعض المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، قال أن المنظمات بدأت منذ أمس إجراء مسح عام لتحديد حجم الاحتياجات. يواجه أكثر من 1000 سوداني حالة توقف بمعتقلات في شرق ليبيا وتسود حالة من القلق على مصيرهم وسط السودانيين. وقال القنصل السوداني في بني غازي قال مؤخرا أن الاحتجازات تمت بناء على تقارير طبية تفيد بأن بعض المحتجزين يعانون أمراض معدية، فيما تم إيقاف بعضهم لأسباب سياسية وأمنية. وأضاف أن السفارة تسعى لإيجاد طريقة لترحيلهم إلى السودان في أقرب وقت ممكن. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المصابين بالأمراض السارية أو المعدية أو الذين يعني عليهم أو مصنفين كقيود أمنية، وحتى هذه الفئة هناك اتصالات يعني كان قطعت شوط كبير جدا في سبيل توفير وسيلة ترحيل لهم، ولا تزال هذه الإجراءات متصلة. لكن الذي نؤكده عدا هذه الفئات التي ذكرتها، عدا هذه الفئات بالنسبة لنا من مواطنين لا يعني لا يمكث في توقيف الهجرة غير الشرعية أي شخص.
0: أعلنت تنسيقية الرفاع الكبرى أنها توصلت إلى حلول مع والي القضارف حول قضية سكن أولاد خريس الذين جرى إبعادهم من غابة منطقة جبل كو في البطانة. وأشارت التنسيقية في بيان إلى أن الاجتماع الذي انعقد أمس توصل إلى تحديد وجهة مناسبة بموافقتهم من بين 3 خيارات مطروحة، مع التزام الحكومة

0: الابتدائية والمتوسطة بنسبة نجاح بلغت 90%، وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام 23,305 تلميذ وتلميذة، من بينهم 500 تلميذ من ولاية شمال دارفور. وأضاف يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور خلال إعلان النتيجة:
1: المركز الأول محمود إبراهيم محمود أحمد، مدرسة المعراج الخاصة بلدية نيالة 278.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر من نيالة طباعة حكومة تأسيس عملة نقدية من فئتي 1000 جنيه و500 جنيه تحمل توقيع محافظ بنك السودان السابق جانغول، الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي لحكومة تأسيس. وكانت حكومة تأسيس قد عينت محافظا للبنك المركزي ومجلسا للعملة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء 2 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: وفد صمود يتجه لأديس أبابا للمشاركة في اجتماع الحوار السوداني.
3: إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات.
2: تواصل الإضرابات المطلبية وسط المعلمين في مختلف الولايات.
4: يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين.
2: قانونيون ونشطاء يرحبون بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري.
5: وضع القانون السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت مفوضية، أولئك الذين انتووا طلب اللجوء.
2: نداء للسلامات وبني هلبة بالاحتكام لصوت العقل والجلوس للحوار.
6: قالوا الدم واحد والإرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح.
2: كل هذا ومواد أخرى تأتيكم بعد الفاصل.
7: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
2: أهلا بكم مرة أخرى. نبدأ الجولة اليوم على غير العادة بهذا الخبر: أعلن معهد الصحافة الدولي IPI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS يوم الاثنين اختيار راديو دبنجا ضمن 11 مؤسسة صحفية لنيل جائزة IPI IMS للإعلام الحر لعام 2026. وتضم القائمة المختصرة لهذا العام بجانب راديو دبنجا منظمات صحفية من مختلف أنحاء العالم، وتتوزع المؤسسات الصحفية المرشحة لجائزة هذا العام على عدة دول من بينها نيجيريا، كوستاريكا، كمبوديا، أفغانستان، أذربيجان، سوريا، جنوب إفريقيا والسودان ممثلا في راديو دبنجا. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ أحمد مختار، صحفي وكاتب.
8: في البدء أسمح لنا أن نحيي راديو دبنجا كمؤسسة، وأن نحيي كل الفريق العاملين بها على هذه البشارة التي نحن في أمس الحاجة إليها في السودان في هذه الظروف التي نعيش، وأن نرشح معهد الصحافة الدولي IBI ومنظمة دعم الإعلام الدولي IMS رياضي دبنجا ضمن القائمة المختصرة للمؤسسات الإعلامية المرشحة لنيل جائزة الإعلام الحر لعام 2026 مأثرة

0: جديدة تضاف إلى سجل الإعلام السوداني، ويؤكد التقدير العالي لدور الإعلام المستقل في نقل الحقيقة وتبصير المواطن ورفع وعيه. حقيقة هذا الترشيح لم يكن مفاجأة لي شخصيا ولا للكثير من الذين تعاملوا مع راديو دوبنغا منذ العام 2015. نشهد لهم بأنهم ظلوا على الدوام معنا كتفا بكتف في تناول قضايا الريف السوداني، أقول الريف السوداني. ولذلك أطلق على راديو دوبنغا الإعلام الجماهيري الملتزم بقضايا المواطنين وليس الحكومات ولا المنظمات. ومن هنا كانت عبقرية هذا الإنجاز. صحيح أن هناك دول ترشحت مع السودان من بينها أذربيجان وكمبوديا وفرنسا ونيجيريا وكوستاريكا، وأذربيجان والسويد وبنغلاديش وجنوب أفريقيا وسوريا وأفغانستان بالإضافة للسودان، ولكن السودان يتميز بأن ترشيح دبنغا من السودان يؤكد بأنه أكثر البلدان استحقاقا لهذه الجائزة، لسبب بسيط، لأن مؤسسة أورادي دبنغا تنطبق عليه كل المعايير التي يعني تأسست أو حددتها الجائزة منذ العام 1996، وبدأت تمنح منذ العام 2014 بالشراكة مع منظمة IMS. فالمؤسستين أو المؤسستان تمنحان الجائزة لمؤسسات إعلامية وفق متطلبات اللحظة، أو المؤسسات التي تعبر عن نماذج مبتكرة للصحافة والإعلام والدفاع عن حرية الصحافة، وهذا ما كانت تقوم به دبنغا وفق معايير الابتكار والمرونة والتأثير والحرية والاستقلال. حقيقة نستطيع أن نقول وبلا تحيز أن راديو دبنغا استطاع أن يعمل تحت خطوط النار ويبث وينتج الأخبار، رغم أن السودان من أخطر البلدان على الصحفيين، فقد قتل خلال هذه الحرب التي بدأت من 2023 وحتى اليوم 32 صحفي، بالإضافة إلى 556 انتهاك. واستطاعت أن تقدم خدمة عظيمة للمجتمع بمعلومات دقيقة أنقذت الحياة وساعدت الكثير من المجتمعات المتأثرة. ولهذا من الطبيعي أن يحتل راديو دبنغا هذه المكانة وأن يرشح في تقديرنا. نقول بأن الترشيح يلقي عبء كبير على الإخوة في القائمين على راديو دبنغا، ويصعب من مهمتهم أكثر في ظل الظروف والتنافس الحاد بين المؤسسات الإعلامية، ولكننا على ثقة بأن راديو دبنغا والقائمين عليه هم شباب على قدر التحدي، وسيعملون للوصول إلى كل المناطق التي تحتاج إليهم في ظل ظروف الحرب وظل مناطق النزاعات، بذات الاستقلالية وبذات القواعد المهنة وأخلاقياتها التي يحتاج عليها. نكرر التهنئة مرة أخرى لهذا الترشيح لراديو دبنغا، ونقول بأن هناك العديد من القضايا التي يعني تنتظر الأخوة في راديو دبنغا لتسليط الضوء عليها، ومنها تحديدا نقول قضايا تلوث البيئة في السودان، وهي معركة طويلة خضناها معا، وما زلنا نحن يعني نأمل أن تستمر معركة التوعية والتعريف بخطورة استخدام السيانيت والزيبق في التعدين الأهلي، وما يمكن أن يجره على سلامة البيئة وعلى حياة الناس وعلى صحتهم. نكرر التهنئة للأخوة في راديو دبنغا، ونقول بأنها ترشيح يعني مستحق، ونأمل أن يحظى الراديو في المستقبل بالعديد من الجوائز، وأن يرتاد مساحات أوسع في البث العالمي، وهذا الأمر ليس ببعيد إذا توفرت الإمكانيات والعزيمة، وبلا شك هم قدر هذا التحدي.
1: ننتقل إلى موضوعنا الأول في هذه الجولة. أكد الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف القوة الثورية الديمقراطية صمود مشاركة التحالف في اجتماع الحوار السوداني السوداني الذي تنظمه الآلية الخماسية، وقال في تصريح خاص به راديو دبنغا إن وفد صمود في طريقه للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة. المزيد في هذا الحديث القصير الذي أدلى به لدبنجا.
2: طيب طبعا تحرك الوفد تحالف المدن الدمرات القوى الثورة الصمود، جزء منه وصلوا أديس وفي جزء في الطريق من كامبالا ومن نيروبيا من مناطق مختلفة، وصمود ستشارك في هذا الاجتماع وفقا للترتيبات التي تم التوافق عليها مع الآلية الخماسية. وطبعا دي نفس الاجتماع كان مفترض يعقد يوم 16-17 ديسمبر في جيبوتي، ولكن لتنازعات داخل الخماسية ولضغط إقليمي تم تأجيل الاجتماع. والأجندة الوحيدة المطروحة للاجتماع هو مشاورات حول الوصول إلى صيغة لتشكيل لجنة تحضيرية لإدارة العملية السياسية السودانية، والمسألة دي طبعا مفترض تبدأ بأنه من هم الأطراف. التصورات من البداية كانت أنه في ثلاثة كتل رئيسية، في كتلة القوى الرافضة للحرب ودي رأس الرمح فيها صمود، لكن طبعا صمود ما بتمثل كل هذه المجموعات، في مجموعات خارج صمود، وفي تأسيس اللي هو تحالف بقى فيه مجموعات عسكرية، وفي كتلة ديمقراطية برضه فيها مجموعات دعم للجيش وفيها مجموعات من الحركات المسلحة اللي بتحارب مع الجيش. إذا الثلاثة كتل الرئيسية دي نجحت في الوصول لتفاهمات حول تشكيل العملية السياسية، أفتكر بيكون من السهولة تجاوز بقية التقاطعات والتحديات. ده الهدف من الاجتماع، ونحن هدفنا إنه نطلع بمشاورات جادة مفيدة تمكن الناس للذهاب خطوة للأمام في تشكيل لجنة تحضيرية اللي تطلع بمهام أساسية تتمثل في تحديد دور الوساطة وصلاحياتها، الحديث عن أطراف العملية السياسية، من السودانيين المفترض يشاركوا في العملية السياسية سواء قوى سياسية أحزاب مجتمع مدني إدارة أهلية، ومن ثم التوافق على القضايا المفترض تطرح اللي هو سؤال اليوم التالي، كيفية مخاطبة الجزور، الأزمات السودانية بمشروع سياسي، كيفية تشكيل حكومة انتقالية، كل القضايا دي مفترض تكون قضايا نقاش، ونحن نتعشم أن تكون هذه ضربة البداية وتكون ضربة موفقة وناجحة تساهم في الضغط على إنهاء الحرب في السودان. تحياتي.
1: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الماضية حراك كبير وسط المعلمين بالدخول في إضراب عن العمل في كل من ولايات كسلة، الخرطوم والنيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في عدد من الولايات الأخرى أبرزها ولاية الجزيرة التي تم تأجيل العام الدراسي فيها لعدم الوفاء بسداد مستحقات المعلمين. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
3: انتظم في قطاع التعليم في الأيام الفائتة حراك كبير وسط المعلمين في كل الولايات. في ولاية الجزيرة تم الإعلان عن إضراب في ولاية كسلة، في ولاية الخرطوم، في ولاية النيل الأبيض، وتجري الآن الاستعدادات لإعلان الإضراب في كثير جدا من الولايات. الحراك ده سببه بيرجع لضعف الرواتب، وبيرجع كذلك لمجموعة من المدخرات للمعلمين بطرف الدولة، وإحساس المعلمين بأنهم يعني حقوقهم مهضومة مقارنة ببقية القطاعات. يعني لا يعقل أن الدولة تزيد مرتبات بعض الناس نظرا للظروف الاقتصادية وتتجاهل قطاع كبير زي قطاع المعلمين. الدولة بدل تمشي في اتجاه تحسين وضع المعلمين ومخاطبة القضايا من أجل المعلمين يتحركوا وأعلنوا إضرابات والجلوس مع المعلمين وممثلينهم الحقيقيين، مش الممثلين اللي بتختارهم الدولة زي النقابات الكرتونية، الجلوس مع المعلمين والتلمس مشاكلهم والعمل على حل هذه المشكلات هي مجموعة من المطالب اللي تم رفعها. لجأت الدولة لأساليب أخرى، أساليب هي كلها فيها محاولة لشق صف المعلمين، محاولة لامتصاص الغضب دون مخاطبة القضايا بصورة حقيقية كما حصل في ولاية الجزيرة. إن تم تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوعين، التأجيل ما كان بسبب تحسين البيئة المدرسية والمزيد من الاستعدادات للعام الدراسي، هو بل كان بسبب إضراب المعلمين، وإنها الدولة زي كأنها بتفتش لطريقة كيف تقدر تمتص الغضب في المعلمين ديل، وكيف تقدر يعني يظل الظلم موجود في المعلمين، وفي نفس الوقت المعلمين يواصلوا تدريس ويواصلوا فتح المدارس دون تحقيق أي من المطالب، في صورة بنعتقد أنها هي بتدل على أنه الدولة دي ما جادة في تحسين بيئة العمل للمعلمين عموما وللتعليم. من الأسباب أيضا دعت المعلمين لهذا الحراك هو وضع المعلمين في مواجهة مع المجتمع عبر رفع الدولة يدها تماما عن التعليم وفرض الرسوم على الطلاب. الحاجة دي جعلت المعلمين في مواجهة مباشرة مع أولياء الأمور، كأنما المعلمين هم اللي قاعدين يفرضوا هذه الرسوم. بنعتقد ما يحدث في ملف التعليم الآن هو خلل كبير جدا، هو خلل في بنية الدولة، هو خلل في سياسات الدولة الكلية وسياسات الاقتصادية. لن ينصلح هذا الحال إلا بمراجعة عامة في سياسات الدولة العامة وسياساتها الاقتصادية وترتيب أولويات الدولة. الآن الناس اللي بيمسكوا بزمام الأمر في الدولة هم عندهم اهتمامات تانية، عندهم ترتيب لأولويات ما من بين التعليم. الحراك في وسط المعلمين صحيح الدولة لجأت للسلاح الاستدعاءات والنقل التعسفي كما حصل في شرق النيل وحصل لأستاذ سيد تومبا في كسلة وزي ما حيحصل لمجموعة من المعلمين الآخرين، لكن الحاجة دي ما حتحل المشكلة. هي سلاح ده تم تجريبه في كل الحقب السابقة من بينها في حقبة البشير، لكن ما بيجدي ولا بيحل المشكلة. اللي بيحل المشكلة هو الجلوس مع المعلمين والتلمس المشاكل وبعد ذلك العمل على حل هذه المشكلات، حتى ولو تطلب الأمر مراجعة السياسة الكلية للدولة ومن بين السياسة الاقتصادية. اللي بيصير وزير المالية على أنه يتجاهل حقوق العاملين عموما، مما حدث كثير جدا من العاملين بأنه يوصف السيد وزير المالية بأنه العدو الأول للعمال في السودان. المطالب واضحة، رفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه اللي هو ما يعادل أقل من 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، دفع مداخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من بداية الحرب وحتى الآن، التزام الدولة بالصرف على التعليم، تنفيذ الترقيات لكل المعلمين، إعفاء أبناء المعلمين من الرسوم المفروضة. يعني لا يعقل إنه معلم يدرس في المدرسة ويحرم ابنه من الامتحان بسبب الرسوم على الامتحانات والرسوم الدراسية في المدارس، استبعاد سيف النقل التعسفي والإجازات الغصرية بالنسبة للمعلمين الذين نجحوا أو نزحوا من الولايات اللي كان فيها الحرب لولايات أخرى. دي كلها أفتكر إنها هي مطالب عادلة، مطالب يمكن تحقيقها إذا كانت الدولة جادة في إنها تحل مشاكل المواطنين.
1: رحبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024 المنشورة في الجريدة الرسمية ودخول القانون حيز التنفيذ الفعلي بعد تعيين رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ الصادق علي حسن المحامي.
4: نعم، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري ونشر اللائحة في الجريدة الرسمية يكون قانون اللجوء المصري قد داخل مرحلة التنفيذ القانوني، ذلك أن النفاذ يختلف عن التنفيذ. لقد ظل القانون الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية منذ العام الماضي هج على الكافة، ولكن دون وجود الآليات لتنفيذه، تلك الآليات التي حددها القانون باللائحة وتعيين اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. وقد استوفى القانون متطلباته الإجرائية المنصوص عليها، وذلك بتعيين رئيس اللجنة الدائمة ومؤخرا بصدور اللائحة. بدخول القانون لحيز التنفيذ تلقائيا صار كل اللاجئين وطالبي اللجوء هم مشمولون بأحكام القانون، سواء الذين حازوا على الكروت التي تستخرج من الفوضية أو الذين لا زالوا في الإجراءات أو حتى الذين لم يقوموا بأي إجراء وقد انتووا مباشرة إجراءات طلب اللجوء. بالتالي وحسب التوصيف القانوني نرى أن الوضع القانوني السليم الآن أن يتم الإفراج عن جميع اللاجئين الذين يحملون كروت المفوضية، أولئك الذين انتووا طلب اللجوء، على أن يخضعوا للقانون نفسه وأن يمنحوا فرص، وذلك لتوفيق أوضاعهم القانونية وأن لا يتم ترحيلهم طالما لم يتم توقيفهم سوى لمخالفة الإقامة أو بأسبابها.
1: على خلفية النزاعات القبلية بين البني هلبة والسلامات في دارفور، وجه النذير الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إعمار الجنينة نداء للطرفين بالاحتكام لصوت العقل وحل الخلافات سلميا بالجلوس والحوار. نستمع للنداء.
5: أنا النذير آدم الفوجة رئيس مبادرة الشباب من أجل إنقاذ الجنينة بولاية غرب دارفور، إلى أهلنا الكرام في قبيلة السلامات وبني هلبة. يا أهلنا السلامات وبني هلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قالوا الدم واحد والأرض واحد والمصير واحد، ودارفور دي ما بتتبني بالسلاح، بتتبني بالسلام. جميع أولادكم الشالوا كوريك والجراية وحملوا رسالة السلام معانا في الجنينة وفي الفاشر وفي نيالة وفي مورني وفي أمدخن وفي مجر وفي زالنجة، ما شالوه عشان يقتلوا بعض، شالوا كوريك والجراية عشان يبنوا مدارس ومستشفيات وطرق وكباري. أنا اليوم أناشدكم نداء الأخ لإخوته، أوقفوا الاقتتال فورا، ما في منتصر في حرب الأهل، الكل خسران، في كم أرملة وفي كم طفل يتيم وفي كم بيت يتهدم. ارجعوا لصوت العقل والحكمة، زمان أجدادنا حلوها بالجودية ونحن أحفادهم. خلوا السلاح وتعالوا للفرشة والواطة وتحت الشجرة، دارفور محتاجة لكم كلكم. السلامات وبني هلبة انتوا عمود الظهر، بدونكم ما في بناء ولا إعمار ولا تنمية. أنا النذير آدم الفوجة قبل اليوم وقفت معاكم في إزالة الأنغاد وتأمير ونهضة دارفور وكردفان، والآن واقف معاكم من أجل إزالة هذا القبن. المناشدة دي لكم كلكم يا الأهل، ورسالتي واضحة، البندقية ما بتبني وطن، اللي بتبني اليد، والوطن بنيه يد الوحدة ويد السلام ويد التكاتف ويد الأخاء. يا أهلنا والله لو اختلفنا بنتصالح، لكن لو الدم سال أصلا ما بيرجع. نناشد كل الأهل ونطلب من كل الشباب أن يناشدوا معنا ووصلوا صوت السلام لكل خشم بيت. اللهم أحقن دماء أهلنا في دارفور، سلامات زايد بني هلبة يساوي بيت واحد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيا زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
8: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها. الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
7: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنك الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 2 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، واختيار راديو دبنجا ضمن القائمة القصيرة لجائزة الإعلام الحر العالمية. قصف بالمسيرات على الدلنج بجنوب كردفان صباح اليوم، ومقتل 18 شخص في هجوم بمسيرة على أمبادر بشمال كردفان. مصر تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، ووفاة سوداني أثناء إجراءات الترحيل من مصر، واعتقال 1000 سوداني في ليبيا. مناشدات لوقف الصراع القبلي بين البني هلبة والسلامات بجنوب دارفور، والأمم المتحدة لجوء إلى تشات وتعليق أنشطة إنسانية بسبب الصراعات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر محلية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أن المدينة تعرضت منذ صباح اليوم لسلسلة من هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدد من المواقع داخل المدينة ومحيطها. وقالت المصادر أن أكثر من 8 مسيرات جرى إطلاقها خلال ساعات متفرقة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال عيد الأضحى المبارك. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 10 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 أطفال في أم دخم بولاية وسط دارفور يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يمكنني أن أخبركم أننا قلقون بشدة من التقارير التي تفيد بمقتل عشرات المدنيين خلال عيد الأضحى مع استمرار تصاعد العنف في منطقتي كردفان ودارفور. في ولاية وسط دارفور قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، في ضربة على بلدة أم دخن يوم السبت.
0: أدان تحالف السودان التأسيسي الهجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات. وأوضح تحالف تأسيس أن القصف استهدف مطعما وعربة ركاب بثلاث صواريخ، معتبرا ذلك انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والأعراف الإنسانية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضربنا الطيران الآن في كبم، وده واحد من الجرحى، ده رايش الطيران يا شباب، فالناس تستعيد.